اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقول

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن

ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم.

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: الآن بلا العصر الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
4: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.

0: جديد منتجة الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: حمل تطبيق عين فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين فم معك بالصوت والصورة.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
5: ملقان بلا العصر لهشم اللعب.
6: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
8: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
9: هي يا أردني.
10: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
11: احنا معك على طول.
12: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
13: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
12: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
13: ها.
12: يا سيدي مبروك.
13: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
12: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
13: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
12: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
13: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
14: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: أشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: اشترك بي ان مع سنابس.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00 يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها، الجماهير على الموعد، والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع. عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
7: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع. عيني على عيني.

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: حمل تطبيق عنا فمتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: الشدة أودت بالمهج،
1: الشدة أودت بالمهج،
0: يا رب فعجل بالفرج،
1: يا رب فعجل بالفرج،
0: والأنفس أمست في حرج،
1: والأنفس أمست في حرج،
0: وبأمرك تفريج
1: الحرج.

يا الله يا رحمن حقق امانينا ووفقنا في كل ان فيما سعينا يا الله يا منان حقق امانينا.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الشيبس اسمه سنابس والسنابس اسمه الشيبس.
1: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
0: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس
1: افتح واربح عب جوائز ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس

0: سنابس.
1: الآن بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة، الجمعة، ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين، كاسة تجمع العالم.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net، القصة وما فيها.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: يا أردني
6: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر، ورب.

0: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
1: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
0: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس
1: افتح واربح عب بجوائز. ادخل على سحب سنابس أشبس من أشبس شيبس.

0: شاشة واشترك بإن مع سنابس.
1: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملأان بلا لعص لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
4: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس،

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف.
1: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد، والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من اسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. من أرض الله.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ملاءان بلاء العص لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس. سنابس.
4: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا لجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: عيني على عيني.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا عن عادة، واليوم نبدأ سنة جديدة، وكويس دائما نستحضر فيها البسملة ومعاني بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نستصحب اسم الله تعالى معنا في هذه السنة المباركة، نتبرأ فيها من حولنا وقوتنا، نعتمد على حوله وقوته سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربنا يمدنا بأمداد بسم الله الرحمن الرحيم ويكرمنا ببسم الله الرحمن الرحيم، ونمشي في معاني وأسرار إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب تمدنا فيها بالسر اللي خرجت فيه من اسم وفيه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين في هاي الحلقة الخاصة في هجرة جديدة، سنة جديدة من السنوات الهجرة اللي بتمر علينا، وتذكرنا وتؤكد فينا معاني هجرة خاصة تربطنا بالله سبحانه وتعالى وبرسوله. حياكم الله في الحلقة الجديدة والخاصة بذكرى هجرة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، 1448 عام على هجرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم بنرحب بمن أنا ضيف عليه، فضيلة الشيخ جهاد الكالوتي. حياكم الله يا سيدي.
1: الله يحييكم سيدي، بارك فيكم، بارك في جهودكم، وكل عام أنتم بخير
0: وأنتم بألف خير،
1: وبلدنا قيادة وشعبا والعالم الإسلامي والعالم عموما.
0: آمين.
1: مبارك عليهم هذا العام الهجري الجديد.
0: آمين آمين، اللهم آمين. وكذلك بنرحب بفرقة الهاشمية الإنشاد. حياكم الله يا سيدي، ودائما ما تكرمونا وتتحفونا بمديح النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبذكر الله سبحانه وتعالى. وكويس نبدأ حلقتنا بوصلة إنشادية إذا تكرمتم علينا، بارك الله فيكم.

0: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، وأجدد الترحاب بضيفنا الدكتور الشيخ جهاد الكلوتي. حياكم الله يا سيدي، الله يحفظك وبارك فيك. سنة هجرية جديدة،
1: الحمد لله كل عام وأنتم
0: وأنتم بخير يا سيدي. وكل موسم من المواسم تعلمنا منكم أنه له مقصد من المقاصد، وإحنا في عام هجري جديد، والهجرة سبحان الله بتحمل في طياتها معاني كثيرة. في هجرة من مكان إلى مكان، ولكن في هجرة بالروح، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وفي مكان آخر النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي لنا إنه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. وبنتفحص ونشوف بالأحاديث النبوية الشريفة لنكتشف إنه الهجرة هجرتين، في هجرة إلى الله وفي هجرة إلى رسوله. الصحابة رضوان الله عليهم لما هاجروا إلى الحبشة قالوا يا رسول الله تعال معنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما هجرتكم إلى الله وإليه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر بيقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. إذن في هجرة إلى الله وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نتكلم سيدي حول هذا المقصد، وكيف اليوم نربط ذكرى الهجرة النبوية بضرورة إنه نهاجر إلى الله سبحانه وتعالى ونهاجر إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في ظل الزمن الصعب اللي إحنا بنعيش فيه.
1: ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بفاتحية الفاتح ارزقنا الفتح التام، وبخاتمية الخاتم ارزقنا حسن الختام. ما شاء الله، يعني قدمتم دكتور في مقدمة عظيمة وهي الخلاصة، يعني وهي الزبدة. وما شاء الله هذه المناسبات تمر علينا مناسبة بعد مناسبة، والدين وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى عناية خاصة ورعاية خاصة بالمناسبات. وهذه المناسبات تمر علينا في صبحنا ومسائنا وليلنا وفي أسبوعنا وفي شهرنا وفي عامنا، دائما تمر علينا هذه المناسبات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، وفي القرآن وذكرهم بأيام الله. فعلى مدار اليوم والليلة هناك مناسبات تمر على الإنسان، مثل ساعة ما بين الفجر والإشراق، ساعة توزع فيها الخيرات والأرزاق، ومن عمرها كأنما أدى العمرة والحجة، وفي رواية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وساعة رفع الأعمال قبل أن يدخل المغرب، وساعة السحر التي يتجلى فيها الله فيقول هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل حاجة. فتمر على الإنسان في يومه وليله وفي أسبوعه، هذا يوم الجمعة فيه ساعة لا ترد فيها الدعوات، ويعد يوم الجمعة في الأسبوع كيوم عرفة بالنسبة للعام، وهو عيد المسلمين ويوم مبارك. ويأتي يوم القيامة له خطاب وله من يحيونه وله من يعني أهله وناسه وخاصته من يعظمون يوم الجمعة. ويمر علينا يوم الاثنين ويوم الخميس، ذاك يوم ولدت فيه وهذا يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله. يوم الأربعاء بين الظهر والعصر كما في الحديث الحسن والصحيح أنه تستجاب فيه الدعوات، كان الصحابة يختبئون دعواتهم في هذا الوقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على الأحزاب يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء فاستجيب له بين الظهرين. وهكذا أردنا أن نتكلم في أشهرنا وفي عامنا، ونحن وإياكم استودعنا العام الماضي بخواتيم مباركة وهي عبادة الحج، والآن نستقبل نحن وإياكم هذا العام الهجري المبارك بهذه الذكرى المباركة. الموفق من يتعرض لنفحات الله في هذه المواسم، ومن يتعرض لعطاء الله في هذه الذكريات، وهذه الذكريات تربط الأجيال خلفها بسلفها، وتجدد في الأمة معاني النهضة والنصرة ومعاني الذكر ومعاني التعرض لنفحات الله. ومن ذلك أن يقف الإنسان من سر الوعي بالوحي على مقصد المناسبة وعلى مقصد العبادة. فكما مر معنا مثلا موسم رمضان ومقاصده كما في الآيات، التقوى والشكر والرشد، وليأتي من بعد ذلك موسم الحج ومقاصده كما في القرآن، الذكر وتوحيد الله وتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى. أكيد أن موسم الهجرة له مقاصد.

0: قاصد، وذكرت من أعظم مقاصده أن يهاجر الإنسان إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والهجرة كما أن هناك هجرة بالأبدان، وما زالت هذه الهجرة تتجدد هجرة بعد هجرة، حتى يكون يعني مهاجر الناس في آخر الزمن إلى مهاجر إبراهيم عليه السلام في أرض الحشر والنشر. وكما أن هناك هجرة في الأبدان، ومن يخرج من بيته مهاجرا وعده الله بأن يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فهناك هجرة الأرواح، وهي الهجرة يعني الواجبة على كل مسلم ومسلمة، وهي الهجرة الحقيقية، هذا المعنى الحقيقي، هي لب الهجرة، الهجرة الأرواح والقلوب إلى مولاها وإلى حبيبها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلذلك كما ذكرتم في الحديث المعروف الذي يفتتح به كتب السنة، فمن كانت هجرته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها امرأة نكح فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة تأتي ضمن مراتب الديانة، كما ذكرتم أول مرتبة مرتبة الإسلام. المسلم في تعريف النبي عليه الصلاة والسلام من سلمه المسلمون، أو المسلم من سلم المسلمون، وفي رواية من سلم الناس من لسانه ويده، فلسانه لا يعرف الذم ويده لا تعرف الدم، قد برئت يده من الدم وقد برئ لسانه من التحريش ومن الذم ومن التكفير من التبديع من التفسيق من الإيذاء من الفحش من الغيبة من النميمة من تصوير الأمر على غير واقعه من الكذب من غير ذلك. المسلم من سلمه المسلمون ومن سلم الناس من لسانه ويده، هذه المرتبة الأولى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة أول كلمة قالها وأول خطبة ألقاها أيها الناس، حتى ما خاطب المسلمين، خطبها وأعلنها للناس عامة أن هذا شعارنا، أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، قال هذه دعوتنا وهذا ديننا وهذا منهاجنا وهذه شرعتنا وهذه رسالتنا، أفشوا السلام منهجنا منهج سلام، أطعموا الطعام منهجنا منهج إطعام، وصلوا الأرحام منهجنا منهج وصل لا فصل، مواصلة لا مفاصلة، بناء لا هدم، وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. من بعد رتبة الإسلام تأتي رتبة الإيمان، المؤمن من أمنه، وفي ممكن أن تقرأ من أمنه الناس على أنفسهم وعلى أموالهم، وبلا شك الإيمان أعلى من الإسلام. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان بعدين تأتي مرتبة الإحسان، وكما هو معروف في حديث جبريل الإسلام فالإيمان فالإحسان. الإحسان عبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بالمهاجر، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، خلص أصبح قلب ورب، قلب متعلق بالحق سبحانه وتعالى متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، هجر ما لا يرضي محبوبه وما لا يرضي مولاه، وهاجر بقلبه وروحه إلى حضرات القدس الإلهية وحضرات القرب وحضرات الود والحب مع الله ومع رسول الله. فكان ملخص ذكر الهجرة أن تجدد فينا وتدعونا إلى الهجرة إلى الله وإلى رسول الله. ممكن أن نلخص الهجرة إلى الله بثلاث أمور: معرفة الله وتوحيد الله وتنزيه الله، هذا المطلوب من العبد مع مولاه. وأما الهجرة إلى رسول الله فتتلخص في أمور ثلاثة كذلك: معرفة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، ومعرفته تكون بالعلوم النبوية الخمسة: علم السيرة المعروف الذي يتكلم عن أيام وليالي النبي عليه الصلاة والسلام، علم الشمائل الذي يتكلم عن الصفة الخلقية والخلقية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه العلوم يعني منثورة في آيات القرآن وفي السنة، وعلم الفضائل الذي يتكلم عن فضائل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وكيف أنه فضل غيره، وعلم الخصائص ما اختصه الله في الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ذاتا وشرعة وأحكاما، والعلم الخامس وهو علم الدلائل الذي تتجاوز عن يعني أكثر من 3000 معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. كلما الإنسان ازداد قراءة في هذه العلوم ازداد معرفة برسول الله. طيب من بعد المعرفة، إذا ازداد معرفة ازداد محبة، تأتي المحبة، والمرء يحشر مع من أحب، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب، نعم، ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. فمن بعد المعرفة تأتي المحبة، هذه المحبة تثمر صلاة وسلام على رسول الله، شوق إلى المدينة، حضور مجالس المديح كما سمعنا الآن من هذه القصائد التي تحرك الأشواق لرسول الله، ثم يأتي من بعد ذلك الاتباع، وهذا الاتباع منه الظاهر ومنه الباطن، كيف كان النبي يجبر الخاطر وكيف كان يعفو عن الخلق قبل أن ينام ويسامحهم، وهناك سنة على مستوى الأمة في النهضة الاقتصادية والنهضة في في حل مشاكل الأمة، نهضة اجتماعية، نهضة سياسية، كما يعني كان من عمل النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل المدينة. إذن الهجرة هي هجرة إلى الله بمعرفته وتوحيده وتنزيهه ومحبته والتعلق به، وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعرفته ومحبته واتباعه.
1: نعم سيدي بارك الله فيك. لو ربطنا بس يعني بحب أربط كل سبحان الله كل يعني موسم من مواسم الخير بمعنى من معاني التقوى.
0: نعم.
1: يعني لما الهجرة هي نوع من أنواع التقوى، وفيها ينطوي معنى التقوى، لأنه ربنا سبحانه وتعالى بيقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وبالعادة الإنسان بتزود إذا كان مسافر وخارج، وخير ما يتزود به التقوى. وإحنا مهاجرين إلى الله بكيفنا ولا رغما عنه، إحنا كل يوم
0: اختيارنا واضطرارنا،
1: إحنا كل يوم بيمر علينا إحنا في سفر إلى الله وهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الفطن من يهاجر قبل أن يهاجر،
0: صح.
1: يعني اللي بيطلع ويسبق إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يهاجر. وفي يعني بعض العلماء قسم التقوى إلى ثلاثة مراتب. قال أول نوع من أنواع التقوى أن تجعل بينك وبين النار وقاية، إنك تتجنب الشرك وتتجنب الكبائر وتبتعد عنها. والقسم الثاني إذا قسمناه أن تقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى وتجعل بينك وبين محارم الله تعالى وقاية، فتشوف شو الشيء اللي ما بيرضي ربنا سبحانه وتعالى فتنتقل وتهاجر من عنده إلى موطن يحبه الله سبحانه وتعالى، زي ما قالوا يعني احذر أن يجدك الله حيث نهاك واحذر أن يفتقدك حيث أمرك سبحانه وتعالى. والهجرة بالمعنى الثالث والعميق اللي هو في مرتبة الإحسان، إنه الإنسان يهاجر عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فما بيعود يشهد في هالكون إلا المكون، حتى بشوف المي ينظر إلى الله سبحانه وتعالى إنه هو اللي رزقه إياها، إنه هو اللي بدي يخليها تجري في عروقه. فلو تكلمنا عن هذا المعنى، معنى التقوى سيدي، إحنا اليوم كل أسبوع أنا بالنسبة إلي وأعزائي المشاهدين بنسمع خطيب الجمعة بيقولنا اتقوا الله وبيذكرنا بالتقوى، وهي عند الشافعية ركن من أركان الخطبة، يعني إذا ما قال خطبة باطنة. فبس لو تكلمنا عن هذا المعنى لعلي أنا والمستمعين إن شاء الله نبدأ هاي السنة وإحنا حاطين نصب أعيننا معنى التقوى نتدرج فيه، لعل الله سبحانه وتعالى يكرمنا ونكون ممن يعبده كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا سبحانه وتعالى.
0: أي والله جميل. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. من التعريفات هيك العفوية الجميلة للتقوى كيف حالك وانت لحالك.
1: الله الله.
0: فهاي الخلاصة، كيف حالك وانت لحالك. وصدقت الدكتور، يعني نحن ودعنا العام الماضي بالحج والاستغفار والتوبة والإنابة، عسى الله يغفر ما كان فيه من الذنوب، يتقبل ما كان فيه من الطاعات. أعظم شيء يعني نستفتح عامنا فيه التقوى. التقوى الله ذكرها في القرآن في أكثر من 90 موضع، وهي وصية الأولين ووصية الآخرين ووصية الأنبياء ووصية المرسلين. ومن أبرز معاني التقوى، وهي عبادة غائبة عن أمتنا اليوم، وهي عبادة مهمة، وهي عبادة تمثل يعني مسألة الفكر. وإذا كان الذكر هو منشور الولاية فإن الفكر هو كحل البصيرة، وهي مسألة النيات. لذلك في الحديث ولكن جهاد ونية. الجهاد هو أن يبذل الإنسان جهده في العبادة والقرب من مراتبه القتال. وإلا هو يعني يدخل في كل مراتب العبادة.
1: وجاهدوا في الله حق جهاده. نزلت في مكة تدل على جهاد النفس. يعني
0: إيه والله صحيح. فربطها النبي لكن جهاد ونية. إنما الأعمال بالنيات. فمن كانت هجرته، فالهجرة مرتبطة بالنية. النية عبادة قلبية. النية يعني يصبح عند الإنسان ذوق، حتى يريد يشرب الماء ينوي نية، يريد يمسك الهاتف إيش نيته في مسك الهاتف، دي يروح الحلاق يحلق شعره إيش نيته في حلق الشعر، دي ألبس الساعة إيش نيته في لبس الساعة، أنا جاي اليوم على الحلقة إيش نيتي في الحلقة، أنا الآن أستمع إلى الحلقة ما هي نيتي في فيصبح كل عمل في النوم في الأكل في الطلعة، أنا طالع مع أولادي رايحين على حديقة ولا رايحين مطعم ولا رايحين زيارة لأمهم ولا رايحين، إيش هذه النيات؟ فيقول يلا يا أولادي إيش نحن الآن رايحين مثلا على المطعم شو نيتكم؟ فيصبح هو وعائلته مرتبطين بالنية. النية بتحول العادة إلى عبادة، وكذلك تميز مراتب العبادة. والنية كما ذكر أحد التابعين قال ما تقاسم أهل الجنة درجات الجنة ولا تقاسم أهل النار دركات النار إلا على قدر النية. لذلك قال الإمام الجنيد سيد الطائفة قال من فتح على نفسه باب نية حسنة فتح الله له 70 باب من أبواب التوفيق. ممكن عمل صغير تكبره النية وعمل كبير تصغره النية. قال سيدنا علي: على قدر النية تكون من الله العطية. لذلك من أعظم أبواب تقوى الله سبحانه وتعالى أن يبذر الإنسان النية. ونحن الآن في مطلع العام، جميل لو كل واحد منا كان أكيد له أهداف في العام الماضي يراجع إيش أنجز منها ويرتب أهدافه لهذا العام ويرتب نياته لهذا العام، إيش نياته في نفسه، في دينه، في أهله، في أولاده، في وطنه، في جيرانه، في أقاربه، في العالم أجمع. فهذه من أعظم العبادات التي لابد الإنسان أن يعتني بها. نحن أدركنا يعني مشايخنا مثل هذا الشيخ سعد العيدروس، التقيت فيه له كتاب اسمه النيات، فكاتب نيات السباحة، نيات وضع الطيب، نيات. فكان يعني مشايخنا يعتنوا بالنية اعتناء شديد، لأنه هي باب من أبواب الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسول الله، وهو عنوان هذا الموسم. والتقوى كانوا يشبهوها يعني أهل السير، سير القلوب إلى الله، مثل الطائر، وهذا الطائر لا بد له من جناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. لكن روح هذا الطائر وقلبه النابض وسره، وإن فقدت يعني فقد هذا الطائر المحبة، ما في مثل محبة الله ومحبة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم التي تدعو الإنسان إلى التقوى وتشد الإنسان إلى الحضرات الكبرى في القرب من الله ومن رسول الله. هذه المحبة هي الإكسير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
1: الله يبارك فيك، وإن شاء الله إحنا تكون إن نية صالحة إن شاء الله في بداية السنة الهجرية أن نهاجر إلى الله سبحانه وتعالى.
0: نوينا
1: بكليتنا. الله يكرمك ويبارك فيك سيدي. خلينا نطلع فاصل إنشادي مع الفرقة الهاشمية الإنشاد، وبنرجع نكمل عن ملامح اللي بدأت في بداية دعوته صلى الله عليه وسلم أنه سوف يهاجر.
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم.

0: وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويح قوم جفوا نبيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الشيء سبحان الله اللي تعجب منه النبي عليه الصلاة والسلام لما فجأوا الوحي بالغار وغطه الأولى والثانية، قال صلى الله عليه وسلم: حتى بلغ مني الجهد. وعاد إلى السيدة خديجة الكبرى رضي الله عنها وأرضاها فضمته وطمنته وقالت: كلا والله إن الله لن يخزيك.
1: الله.
0: وذهبت به إلى ورقة بن نوفل، وورقة بن نوفل بخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول له: ليتني أكون فيها جذعا حين يخرجك قومك. وهذا كان خبر يعني استغرب منه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وأخرج. وبعدين سبحان الله يعني 13 سنة في مكة المكرمة النبي عليه الصلاة والسلام ماهد فيها، وكانت الأحداث تتابع، ويمكن بهذول 13 سنة وما قبلها ما في نوع من أنواع الحزن والأسى إلا وتعرض له النبي عليه الصلاة والسلام. بعض علماء السيرة قال: حتى يستكمل الله الرحمة في قلبه، لأنه اليتيم ما رح يشعر باليتيم إلا إذا كان مثله، واللي فاقد ما رح يشعر بالفقد إلا إذا كان مثله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو نستعرض حياته ما في نوع أذى ولا في نوع بلاء إلا ابتلي به سيدنا صلى الله عليه وسلم، من أول خبر ورقة بن نوفل حتى خروجه صلى الله عليه وسلم من أرض المدينة، من أرض مكة، ووقوفه على الجبل واستشعار الظلم الذي وقع عليه صلى الله عليه وسلم، وقال: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرج. سيدي نتكلم عن هاي المرحلة المكية عشان نعرف قديش النبي عليه الصلاة والسلام بذل جهد كبير في هذا الدين، وأصحابه بذلوا أرواحهم فداء هذا الدين، حتى إحنا نفهم إنه هذا الدين مش شيء هين، والله هذا الدين مش بضاعة رخيصة. هذا الدين بدنا نعتز فيه إحنا كشباب اليوم ونلتفت إليه. التفاتنا للدين يعني التفات إلى الله سبحانه وتعالى، التفات إلى نبيه عليه الصلاة والسلام اللي ضحى بكل شيء. النبي ضحى حتى بخصوصياته صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلينا هذا الدين. كان يخبرنا ما يحصل في فراشه صلى الله عليه وسلم، وكيف يتوضأ، وكيف يدخل إلى بيت الخلاء، هاي اقتحام خصوصية. النبي ضحى بخصوصيته حتى نعرفه، حتى لا نجهله، لأنه الجهل بالنبي معصية، كما تفضلتم سيدي الآية الكريمة: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. نتكلم سيدي عن هاي المرحلة وما واجه النبي عليه الصلاة والسلام فيها من صعوبات، عشان أنا أستح شوي على نفسي وفي بداية هاي السنة يعني يكون فعلا نية الهجرة اللي نويناها قبل الفاصل فعلا تتحقق، وأمشي فيها وأحاول أبذل فيها، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيعيننا على هجرة إن شاء الله. المرحلة سيدي المكية وما يعني حملته من تداعيات، ألجأت النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الأمر إلى الخروج إلى الطائف، ويعني ربنا سبحانه وتعالى ما كان كاتب إنه يصير شيء الآن في الطائف، ولكن التوجه بعدين صار إلى المدينة المنورة. نتكلم سيدي عن هاي المرحلة وما واجه يعني بعض المواقف اللي واجهها النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة من يعني عمه، ولما تيجي أحيانا الأذى من قريب بيكون صعب جدا.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا، جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله.
0: آمين.
1: في الدنيا آمين. بلغ الرسالة وتعرض للأذى والبلايا، ما في أحد مثل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، تعرض للمحن والبلايا وحمل عن أمته في الدنيا، وفي البرزخ تعرض علي أعمالكم، فما كان من خير حمدت الله، وما كان غير ذلك استغفرت لكم، وفي أرض المحشر يشفع لنا، وفي الجنة يؤانسنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا، جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. كما ذكرتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ساعة الولادة هو يتعرض إلى يعني هذه الشدائد وهذه المحن، يوم أن فقد والده وفقد والدته وفقد جده عبد المطلب، لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام تقول أم أيمن عند سريره وعمره 8 سنوات ويجهش بالبكاء، ومن بعد ذلك كان يعني هذا الفقد الشديد لعمه المؤازر له والمناصر له والمنافع عنه أبو طالب، وزوجته وحبيبته والتي يعني قال: كنت لخديجة عاشقة وأحبها حبا يعني شديدا، ويعني بشرها ببشريات عظيمة، فكانت يعني يشبهونها بأنه لوحه المحفوظ وبره المنقوش، وكان يعني بينه وبينها علاقة يعني شديدة جدا. لكن خرجت من الحصار، قد يعني أضناها وأتعبها هذا الحصار، فانتقلت وانتقل أبو طالب. وكما ذكرتم هذه رحلة الطائف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان شديد التأييد الرباني وكذلك شديد الحنكة. هذه الطائف كانت مثل مصيف لأهل مكة، وكان فواكه أهل مكة من الطائف، فإذا أسلمت الطائف سيكون هناك يعني ضغط على أهل مكة. وسبحان الله رحلة الطائف هذه في أقل الروايات أنها 10 أيام، وفي أشهر الروايات أنها شهر، وفي أكثر الروايات أنها 40 يوم. أين كان ينام النبي؟ أين كان يأكل؟ أين كان يجلس؟ ولم يؤمن في تلك المنطقة أحد إلا عجوز عرف عنها النبي عليه السلام يوم أن عاد وحاصر الطائف بعد سنوات وأسلم. بس عداس بعد أن خرج النبي من الطائف، وكيف رموه وآذوه ويعني سبوه وشتموه، وكيف كان يؤذوا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وهم من أهل جيرته ومن أقاربه، ويؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه. سيدنا بلال لما كان يضعوا الصخرة، وسيدنا خباب كان يطفأ الجمر بماء ظهره. الصحابة بذلوا يعني الأوائل بذلوا بذل عجيب جدا. والعجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام مع كل هذه الشدائد كان يزرع فيهم قوة اليقين بالله وقوة اليقين بموعود الله، وأن الله ناصر هذا الدين لا محالة. لذلك لما جاء سيدنا خباب وهو الذي كان يطفأ الجمر بماء ظهره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو طلب بس دعاء، طلب واحد: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ادعينا بالنصر. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وكان متكئا فجلس، قال: قد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فينشر بالمناشير. وأخبر النبي، قال: ولا يرده ذلك عن دينه، ألا وإن الله ليتمنى هذا الدين ويتمنى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في الأرقام في هؤلاء الصحابة يزرع فيهم اليقين. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني عمل بأسلوب عظيم. أسلم في أوائل السنوات ما يقارب 80 رجل وما يقارب 48 امرأة، يعني كان عدد النساء حتى يعني قريب من عدد الرجال. وأغلب هؤلاء النساء كانوا من أبناء مسؤولي قريش أو من العوائل الرفيعة فيها. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام دخل في العوائل والعشائر الرئيسية ودخل في أبناء القيادات زي ما بيحكوا اليوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أسس في هذه 13 سنة وصبر وتعرض لأذى، ومع ذلك لم يرد ذلك عن الهمة اليومية، حتى كان في بعض الروايات أنه كان يسمر مع سيدنا أبي بكر الليالي يتذاكرون شؤون خدمة الدعوة. حتى جاء ذلك الحصار، في ذلك الحصار كان العالم يتمهد للهجرة. في الحصار غلبت غلبت
0: الفرس،
1: الفرس وغلبت الروم، وقيادات المدينة بدأوا يعني يتوفوا، كانوا يبحثوا المدينة عن قيادة لهم. أغلب قياداتهم توفوا بذلك بسبب الحروب بينهم التي كانت بين الأوس والخزرج، فما بقي فيهم يعني قائد، ما بقي إلا شباب. والنبي عليه الصلاة والسلام عرض نفسه على الوفود والقبائل التي كانت تأتي في أيام الحج، وكان هناك 3 مناطق معروضة للنبي عليه الصلاة والسلام: قنسرين، حلب، هجر يعني بحرين والإحساء وما حولها، والمدينة المنورة يثرب. وسبحان الله كان الاختيار الإلهي على يثرب، والنبي عليه الصلاة والسلام زارها في رحلة الإسراء والمعراج، قال له جبريل: صليها هنا ركعتين، هذه طيبة، هذه مهاجر. فبدأت الأمور تتوجه إلى الهجرة، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعد المرحلة للانتقال إلى تلك الدار. ويعني كانت رحلة النهضة، رحلة الهجرة كانت رحلة النهضة.
0: نعم سيدي، كيف هاجر الصحابة؟ يعني الصحابة احنا بنعرف هاجروا في بعضهم سرا، وفي نعم. بعضهم جهرا، وفي بعضهم تخلى عن كل شيء
1: نعم.
0: مقابل أن يهاجر إلى الله ورسوله. احنا هذا المعنى من نوصله اليوم. احنا في كثير أشياء بتحبس الشباب عن الهجرة إلى الله، متعلق بشهوة من الشهوات، متعلق بشيء دنيوي، بدهوش يهاجر ظنا منه أنه متعته ولذته في المكان هذا، وهو مش عارف شو قدامه من الهجرة. فنتكلم عن قديش الصحابة يعني تركوا كل شيء من أجل أن يهاجروا إلى الله ورسوله. عشان اليوم لما أنا يكون في شيء موقفني عن إني ألتزم وأصير أصلي وأترك المعاصي وشيء أنا يقينا بعرف أنه معصية، وإذا واحد حدثني فيه بنزل رأسي لأني بعرف أنه معصية، لكن يمنعني عن الهجرة إلى الله ورسوله. لما نعرف هذولاك الناس الفخمين قديش ضحوا وبشو بضحوا، بهون عليك تضحي
1: بترك البلد. صعب إنسان يهاجر عن أهله وعن ناسه ويترك ماله ويترك يعني، وبعض اللي آذوه من خاصته وأحبابه. سيدنا مصعب اللي كانت تعذبه أمه،
0: صحيح،
1: وكان مدللها ومدلعها، وكان يعني حياة سبع نجوم عند أمه، لكن يعني فتعرضوا لفتن في بيوتهم ومن أقرب الناس إليهم وترك لكن هذا الحب.
0: وسيدنا صهيب سيدي اللي صهيب ترك ماله،
1: وسلمان الفارس هذا الباحث عن الحقيقة،
0: نعم،
1: وتنقل ودخل، كان في مظهر من مظاهر العز،
0: نعم،
1: وبعدين دخل في مظهر من مظاهر العبيد، لكن كل هذا هان عليه بحثا عن الحقيقة،
0: نعم،
1: بحثا عن المعنى،
0: نعم،
1: المعنى. نحن اليوم بسبب طبيعة الحياة، السوشيال ميديا، الأنانية التي صارت في العالم، المادية التي اكتسحت العالم، جعلت الإنسان يحجب عن أن هناك معنى، هناك حقيقة، هناك يعني ما بعد هذه الحياة حياة. هو يدرك هذا، لكن أين يعيش واقعا في حياته؟ لذلك الصحابة لما امتلأت قلوبهم محبة وامتلأ قلوبهم تعلق بالله وبرسول الله، وعندهم همة النهضة بهذا العالم، وأنهم حملت رسالة، هان عليهم بعض هذه المظاهر. الآن سيدنا مصعب بن عمير كان مدلل، كان يعني إذا وضع الطيب ومشى في طريق هذا الطيب يبقى إلى المساء، وكان كل يوم يلبس لبسة جديدة. لما استشهد ما كان عنده إلا خرقة واحدة، إذا غطى رأسه بانت قدمه، وإذا غطى قدمه بان رأسه. لكن هل ندم سيدنا مصعب؟ ما عند الله خير،
0: بل ربح البيع،
1: ربح البيع. لذلك حقيقة يعني الإنسان بلا شك ترك بعض الأمور فيها، والإنسان من طبيعته إنسان يعني لو لم تخطئ لأتى الله بي فنحن يعني ولا زال المؤمن يعاود الذنب فينا بعد الفينا. نحن بلا شك نصطلح مع بشريتنا وندرك أننا بشر والواقع شديد ويدعونا أحيانا، لكن كل ما الإنسان سقط يكت الغبرة ويمشي إلى المولى، وقع شوي يوقف ويكمل الطريق، ما يلتفت إلى الوراء، ما يلتفت ومع ذنوبه وشهواته، ويقبل إلى المولى بالمولى، ويقبل إلى الله بالله بمعونة الله، ويصطلح مع بشريته ويسير مع السائرين، وما إذا سار مع السائرين سيصل. أكيد بلا شك هذه يعني فيها بعض الأشياء تركها في مشد يعني صعوبة مشقة. على المشقة وفيها صعوبة على الإنسان وفيها شدة، لكن والذين يعني جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللذة التي يجدها ستنسيه، هذه لذة الدنيا، فكيف إذا النعيم الذي سيكون ساعة خروج هذه الروح أو في برزخه أو في المحشر لما يكون قريب من رسول الله، يسمع محامده ويسمع ثناؤه على الله، لما يكون في المقامات العليا في الجنة جالس مع الصحب وجالس مع رسول الله. الله يبلغنا هذه المراتب.
0: يعني لازم نرجع نفكر احنا هي مرت سنة، شو عملت بها السنة؟
1: نعم،
0: وجيتني سنة
1: جرت حساب.
0: كل واحد عاقل
1: نعم.
0: يعني يتأمل في حياته. وسبحان الله الصحابة حتى قبل الإسلام يعني اللي كانوا يبحثوا عن الحق كان عندهم فكر،
1: نعم،
0: يفكر أنا وين رايح وشو مآلي. سيدنا أبو ذر ما كانت قبيلته
1: صح
0: على عداء مع مكة المكرمة، نعم، وقريش، مع هيك لما سمع بنبي دخل مكة بالليل متخفيا،
1: نعم،
0: وشاف واحد هيك مسكين قال لك هذا مش من الأشراف يعرفني، قال له في نبي بتعرف وينه، فقال الصابع الصابع، فهجموا عليه ولا زالوا يضربونه حتى زد حاله في بئر زمزم مكسر، ومكث فيها حوالي 30 يوم حتى قالوا إيش يعني نصح سيدنا أبو ذر رضي الله عنه من ماء زمزم. وبعدها المدة الطويلة طلع وإذا في ثنتين من نساء مكة عند الأصنام إساف ونائلة، وبيطلع ومن شدة غيظه على الأصنام هو موحد، هو بيقولهم زوجوهم لبعض بالمرة زوجوهم لبعض، فقالوا الصابئ الصابئ سمعهم النبي أبو بكر من مذاكراتهم المسائية، فأقبل إليه النبي وكلمه وقال له أنت كل هاي المدة في بئر زمزم؟ قال نعم. قال إنها طعام وطعم،
1: نعم،
0: وشفاء وسقم صلى الله عليه وسلم. فالناس كان عندها فكر يعني انه انا وين رايح وبعدين، نعم، طيب انا مشغول بهالدنيا، طيب بعدين، طب ما انا بدفن قريبي وبصلي على صاحبي ومرور توالي الأيام وتوالي السنوات هذا دلال على اقتراب أجلي.
1: دواعي تدعون المولى تمر علينا في كل لحظة.
0: قال له ربي ما رسلتش إلي ولا رسول. قال له الشيب رسول وال إحدي وداب ظهرك رسول. هاي كلها رسائل من الله سبحانه وتعالى. فكان لازم علينا إنه نعيد التفكير ونعيد توجيه البوصلة ونضحي زي ما ضحوا الصحابة. سيدنا صهيب لما طلع قال لهم خذوا كل إشي بتعلق بالدنيا بس خلوني أروح لله. مش هيك يا سيدي؟
1: أي والله.
0: قال لهم خليني أروح لله. فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه يكرمنا ونضحي. سيدنا إبراهيم ضحى بابنه من أجل الله سبحانه وتعالى. بعدين ربنا أكرمه
1: اللطف والمعون. سيدنا إحنا في بلاد فيها 10,000 الأردن 10,000 صحابي منهم سيدنا جعفر فقد اليد اليمنى يد اليسار أكثر من 90 ضربة في صدره يعني مقبلا غير مدبر. الصحابة كم استشهد من الصحابة كلهم محمد. احنا جينا ما شاء الله الحمد لله الامور مهيئة
0: الحمد
1: في
0: لله.
1: بلد خير في ظروف. اسال الله سبحانه وتعالى ان يديم لطفه وان يعجل بالفرج عن الامه
0: ان شاء الله. بنضحي
1: وان يبعث الهمم ان شاء الله
0: بشويه وقت عشان نلتفت الى الله بالصلاه. نضحي بما نشتهي من سماع المحرمات والانشاد. والله فيه شغله كويسه خلينا نسمع انشاد سيدي. الله يكرمك. نروح للفرقه الهاشميه الانشاد نسمع منهم. الله يكرمك يا رب.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب بسر اسمك السلام بلغ سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم منا السلام واحمل لنا منه سلام يا رب بسر اسمك السلام. سيدي نتكلم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو نتكلم عن جانب هجرته صلى الله عليه وسلم ودخوله المدينة، وشو الأشياء اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل، وكيف نستثمر هذا اليوم في حياتنا.
1: نعم، هذه سبحان الله ذكرى الهجرة كانت نهضة لذلك الزمن وإلى هذا الزمن، يعني يستلهم منها الدروس في كيفية الإعداد والتوكل على الله سبحانه وتعالى وتهيئة الأسباب مع كمال اليقين بالله سبحانه وتعالى. وسيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما ذكر البوصيري: فالصدق في الغار والصديق لم يرما، وهم يقولون باب الغار من أرمي، ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. قدم النبي عليه الصلاة والسلام يعني كل ما يملك من التدابير، وأتاه الله سبحانه وتعالى بالتأييدات. وحتى هذا العالم انفعل مع هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يقدم ما يستطيع. هذه العنكبوت وهذه الحمامة قدمت ما تستطيع، بذلت ما تستطيع، جعل الله فيها. قال: وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. صارت هذه الشبكة العنكبوتية التي هي أوهن البيوت، وهذه الحمامة التي إذا جاء الريح ربما يعني هدم بيتها، أصبحت أقوى من الدروع لما بذلت ما عندها، جعل الله فيها المعونة. كذلك الإنسان كما ذكرتم يبذل ما يستطيع في هجر ما ينهى الله عنه، وفي ترك ما لا يرضي الله، وفي الإقبال على الله وفي خدمة هذا الدين، الله سبحانه وتعالى يكتب فيه الخير. ونحن كنا في الحج، سيدنا إبراهيم قال: إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. نداء نادى سيدنا إبراهيم، إلى الآن الناس يحجون على هذا النداء. إيش هذا النداء الذي جعل الله فيه المعونة والقوة والتأييد والاستمرارية والتأبيد؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما زلنا ونحن 1448 عام نستلهم المعاني من هذه الهجرة المباركة. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة ما كان عدد المسلمين مع الذين كانوا في المدينة والذين جاءوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبلغون في أعلى النسب من 15 إلى 18% من عدد سكان المدينة، وكانوا يهيئون لعبد الله بن أبي بن سلول يعني أن يكون ملكا عليهم. والمدينة كانت أرض وباء، لما يعني سيدنا أبو بكر وسيدنا بلال في الليل أصابتهم الحمى الشديدة حتى كادت أرواحهم أن تخرج، فكانوا يستذكرون ليالي مكة ويشتاقون إليها. ووالد النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة مات من الأوبئة التي كانت فيها، بعض الدراسات يعني يقول من الملاريا التي كانت في المدينة، لذلك كانت يعني فيها أمراض، وطبيعتها مختلفة عن طبيعة مكة. مكة طبيعة تجارية، طبيعة أقرب إلى الصحراء جبال، المدينة فيها المزارع، المرأة فيها حاضرة،
0: جغرافيا مختلفة،
1: عبارة عن أطم، يعني تجمعات عشائرية موزعة في مش ليس اتصال في البنيان. فكان يعني جغرافيا اجتماعيا يعني في مشكلة كبيرة جدا، مشكلة اللاجئين، طب وين أودي المهاجرين؟ فكان في مشكلة، طيب في مشكلة سياسية مع اليهود، في مشكلة اقتصادية، كان يهود بني قينقاع وحدهم عندهم أكثر من 300 محل ذهب، وكانوا أصحاب أسواق اقتصادية وتجارية كبيرة، وكان العرب في المدينة محكومين اقتصاديا بيد اليهود، فكان هناك تحديات سياسية اقتصادية، تحديات تربوية، كيف الآن نريد يعني نعلم ونربي هؤلاء الذين جاءوا من المسلمين،
0: اجتماعية معاملة نساء المدينة غير
1: مختلفة تماما. يعني فيها حتى يعني كان النبي عليه السلام راعى يعني راعى هذا الأمر، وكان الصحابة سيدنا عمر يعني يتكلم حتى عن هذه المسألة. فكان هناك تحديات كثيرة جدا، يعني مرة يعني شيخنا الشيخ عون القدوم يتكلم في هذه المسألة، الحلول النبوية للمشكلات العالمية، وجمع 40 مشكلة، وفعلنا ندوة في الأردن وفي أندونيسيا مرة في التعاون مع العلماء هناك، وشارك فيها مفتين وقضاء وعلماء، وتكلمنا عن المشكلة البيئية، المشكلة الاقتصادية، المشكلة السياسية وهكذا. فالحاصل يا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام فعل المؤاخاة، وهذه كان لها حل كبير جدا لمشكلة اللاجئين، لأن احنا هذه مشكلة نعاني منها في يومنا هذا، المشكلة الاقتصادية. النبي عليه الصلاة والسلام أول نبي من 124 ألف نبي بنى سوق اقتصادي، وجاء اليهود وهدموه فأعاد بناءه، وقال وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعتام هذا السوق ووضع فيه قوانين اقتصادية وقوانين شرعية، وأحضر له بضاعة من الهند ومن الحبشة ومن اليمن ومن أماكن منوعة، حتى ما مرت 3 سنوات حتى أصبح سوق النبي عليه السلام هو الأقوى في المدينة،
0: المركزي
1: هو السوق المركزي، وما مرت 7 سنوات إلا أصبح النبي عليه السلام هو يحل المشاكل الاقتصادية لقريش، فصار هناك زي ضغط اقتصادي على مكة. يعني الكلام في هذا يطول. المشاكل البيئة، النبي عليه السلام استعان بمهندس مياه سيدنا طلحة بن عبيد الله وفعل طاقات الصحابة. سيدنا طلحة بن عبيد الله غير مسار وادي بطحان فتصفى الماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بطحان على ترعة من ترع الجنة. وكذلك استخدم النبي عليه الصلاة والسلام الهمة الروحية والدعاء والتعرض لقدرة المولى أن يدفع الله البلاء، فذهب إلى قوم بالحارثة وكانوا قد أصابهم المرض، فوضع إصبعه في ريقه ووضعه في التراب وقال بتربة أرضنا بريق بعضنا بإذن ربنا يشفى مريضنا، وأصبحت هذه التربة تسمى تربة الشفاء، ودعا الله أن يخرج المرض فخرج على هيئة عجوز شمطاء، وفحل المشكلة الاقتصادية السياسية الاجتماعية مشكلة اللاجئين وقدم حلول هذه كلها، وبنى المسجد كلها في أول 17-18 شهر. وكان هناك مشكلة كبيرة جدا، مشكلة الأوس والخزرج، فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل في في في في بطون المسلمين الذي كانوا فيها أقلية، أكثر كان المسلمين في الفخذ الثاني، وهذا حتى يقوي الصلات والروابط. فقدم النبي عليه الصلاة والسلام مشروع نهضة، ما زال هذا المشروع نستلهم منه ونستفيد منه حتى في مشاكلنا المعاصر. لذلك نحن مع إعادة القراءة في السيرة، القراءة الحية، القراءة التي نستلهم منها الدروس ونطبقها في واقعنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء
0: صلى الله عليه
1: وسلم، ولن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فنحن محتاجين أن نستعيد هذه سنة المواقف النبوية والمواقف الأبوية لنطبقها في عالمنا اليوم. كيف نحل المشكلة الاقتصادية؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أن الأسعار سترتفع وأن المواد الأولية ستقل، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال فليلحق أحدكم عن هذه الفتن، أخبر أن مآلها سيؤدي إلى الفتن المالية، قال فليلحق أحدكم بإبله وليلحق أحدكم بغنمه. بعض العلماء فهم أن الإنسان يعتزل الفتن، لكن بعض العلماء قالوا هذه إشارة ترميزية للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعتني الإنسان بالاكتفاء الذاتي وأن يعتني بالثروة النباتية والحيوانية والصناعات التحويلية منها. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا حلول لمشاكل الأمة التي ستمر عليها إلى يومنا هذا. لا شك أن الحل والمخرج كما كان المخرج في أول الزمن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن يكون الحل في آخر الزمن بالعودة إلى سنة المواقف النبوية وسنة المواقف الأبوية. فنحن الآن نستذكر ذكرى الهجرة، لابد ونحن نعيد النظر في أحداثها ونعيد النظر في وقائعها أن نستلهم منها الدروس التي نستفيدها في زماننا كأفراد بالهجرة إلى الله والهجرة إلى رسول الله، وكبيوت ببذر النيات، وكأمة بأن نستلهم هذه المواقف. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مهاجرا يوم الاثنين، وللمعلومة أنه خرج في شهر صفر، ووصل المدينة في يوم الاثنين في ربيع الأول، لكن سيدنا عمر جعل التاريخ من بداية العام لأنه سيدخل يعني ذلك العام، فجعل ذكرى الهجرة مرتبطة ببداية العام، وإلا هي فعليا تحرك النبي في شهر صفر ووصل المدينة في ربيع الأول. في يوم الاثنين خرج، وفي يوم الاثنين دخل، وفي يوم الاثنين قبض، وفي يوم الاثنين ولد، وفي يوم الاثنين في بعض الروايات تزوج السيدة خديجة، فكان يوم الاثنين هو يوم محمدي. فهذه ذكرى الهجرة، وقد جاء علينا شهر محرم وهو ختام هذه الأشهر السرد الثلاثة، ذو القعدة ذو الحجة محرم من الأشهر الحرم، وهو شهر الله نسب إلى الله، وهذه الأشهر فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلابد أن نتعرض لنفحات الله في هذا الشهر المبارك، أن نبذر النيات لعامنا المقبل، أن نستلهم الدروس من همة النبي عليه الصلاة والسلام وجهده المبذول في حل المشكلات التي واجهها في لما دخل المدينة، ومن ذلك الهمة في في في خدمة الدين وبذل الدين، ونحمل الشعار الذي حمله النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لما دخل المدينة كما ذكرنا قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام. لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يراجع مع الصحابة المقاصد التي جاء بها إلى المدينة في يوم حنين، قال ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، فمشروعنا مشروع هداية. ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي، مشروعنا مشروع إغناء واكتفاء ذاتي. ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي، فمنهجنا منهج الجمع للتفريق. لذلك إذا أردنا أن نبحث عن منهج الوراثة المحمدية، نبحث كيف أن الذي يجمعنا كأمة محمدية أكثر مما يفرقنا، كيف أمد يد المعونة إلى حتى من يخالفني أخذ بيده. ما أتكلم لا بتبديع ولا بتكفير ولا بتفسيق ولا بأذى ولا بتحريش. إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن لم يأس من التحريش بينكم. معاني هجرة الأمة أن تتكاتف، أن تتواحد، ولذلك هذه معالم هجرة النبي عليه السلام في البدء، وراجعها النبي عليه الصلاة والسلام في الختام في هذه المعالم الثلاثة الرئيسية: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي، ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي. نسأل الله أن يجدد في الأمة آمين. هذه المقاصد آمين. وهذه المعاني آمين. وأن يجدد فينا أنوار الهجرة آمين. ومعاني آمين. الهجرة آمين. آمين يا رب العالمين.
0: بارك الله فيك سيدنا الشيخ وعلى هذا اللقاء الطيب، وشكرا
1: سيدي بارك
0: لتلبية
1: فيكم.
0: الدعوة
1: الله يبارك فيكم،
0: الله يبارك فيك ويكرمك،
1: تباركنا وتشرفنا وتأنسنا، وشكر لكم ولهذه الإذاعة.
0: الله يبارك
1: يجعل
0: فيك.
1: فيها إن شاء الله الخير وسريان النور.
0: آمين آمين إن شاء الله آمين. لقاءنا بيتجدد
1: بإذن الله،
0: بحسب وقتكم إن شاء الله.
1: بإذن الله نتشرف ونتبارك.
0: حياك الله سيدي، يبارك فيك. نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.

صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الجميل. يا سيدي بعد ما الناس تسمعك كيف بدها ترجع تسمع لي هسه؟ الله يبارك فيكم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ما كانت سهلة أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام عانى هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم وبذلوا كما قلنا الغالي والنفيس. الصحابة بيقولوا بيرولنا إنه أول من أظهر إسلامهم سبعة: النبي عليه الصلاة والسلام ومنعه الله بعمه أبو طالب، وسيدنا أبو بكر ومنعه الله بقومه. أما فقراء الصحابة واللي ما كان إلهم سند ولا ظهر قال: فأخذوهم وألبسوهم أدراع الحديد وجروهم في الرمضاء. كلهم أجابهم أو بعضهم أجابهم إلا سيدنا بلال رضي الله عنه، قال: هانت عليه نفسه من أجل الله وهانه على قومه. سيدنا بلال رضي الله عنه جروه في الصحراء، يربطوه بالخيل وجروه من أجل دين الله سبحانه وتعالى. يضع أمية بن خلف اللي هو كان سيد بلال الصخر على صدره فما يزيد على أن يقول أحد، والصحابة بيضحوا. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بيخرج كل ماله من بيته، كان من أغنى أغنياء مكة، ويطوف في شوارع مكة يبحث عن من يعتقه من أجل الله سبحانه وتعالى. وبيجي على أمية بن خلف. أمية بن خلف سمع أنه أبو بكر قاعد بيعتق بالمؤمنين، والعبد كان تقريبا يعني ثمن أوقية. أوقية يعني زي ما تحكوا كيس المال، كيس المال اللي احنا بنمسكه هذا أوقية. فأمية بن خلف عرف انه سيدنا أبو بكر بده يعتق بلال من أجل أن يكون حر، فقال له: سبعة أواقي. فقال له: هي لك. وما تردد سيدنا أبو بكر أبدا، وبيرجع لأبوه وأبوه بعنفه وبيقول له، لم يكن أسلم بعد، بيقول له: مش لو اشتريت، بدل ما تشتري خمسة من النساء الكبار، يعني هو مش عارف، فكروا بده يجيبهم عبيد عنده. قال: إنما اعتقتم لوجه الله، أنا ما اعتقتم عشان يكونوا خدام عندي. فنزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الليل أن سيدنا أبا بكر ما فعل هذا الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا الدين بده منا جهد، وهذا الدين اللي إحنا محسوبين عليه لازم نبذل شيء له. سيدنا أبو بكر لما أسلم، واليوم كلنا الحمد لله رب العالمين، ربنا خلقنا مسلمين، لكن سيدنا أبو بكر عرف إنه في على عاتقه شيء كبير لازم يقدمه لله سبحانه وتعالى. فغاب عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ورجع له بمين؟ رجع له بخمسة من العشر المبشرين بالجنة. كل واحد في هؤلاء أمة لوحده، كل واحد فيهم أمة لوحده، لأنه سيدنا أبو بكر عارف شو مطلوب منه. اليوم في تعليم بسموه التعليم بالأقران. اليوم يمكن بعض الشباب ما بيفتح درس دين وبيسمع، وإذا سمع بيسمع من شيخ كبير أو كهل، ومش كثير بيقتنع أو مش كثير بيمشي معه أو كذا. اليوم في تعليم اسمه التعليم بالأقران، تعليمك لقرينك اللي بعمرك إنك تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا أشد وأقوى وأسرع في التعليم من إنه إنسان يفتح تلفزيون أو يسمع موعظة في الطريق أو في المسجد أو إلى آخره. قديش بنروح على خطبة الجمعة وأحوال الناس مش متغيرة؟ بدنا من هدول الناس

الناس الصالحين اليوم في الجامعة أو في المدرسة أو في عملك وين ما كنت، تحاول تأخذ بإيد الناس إلى الله سبحانه وتعالى وتهاجر فيهم إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد الطائف وبعد ما تعرض لكل أنواع الابتلاءات بتجي بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، ويسرى به صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، وبعدها تبدأ الفتوحات. وبلشوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اللي يهاجر سرا واللي يهاجر جهرا، والكل يتوجه إلى المدينة المنورة. وسيدنا أبو بكر بيستأذن النبي هاجر ويقول له يا أبو بكر استنى شوي، بل ربنا سبحانه وتعالى بعث لك صاحب حتى يأتي سيدنا جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغه أمر الله بالهجرة. وسيدنا محمد يمضي إلى سيدنا أبو بكر في ساعة ما كان يزور فيها سيدنا أبو بكر، فقال إنه أمر جلل، إذن النبي بزورني بهذا الوقت. فقال له يا أبا بكر جهز حالك، اليوم بدنا نتجهز حتى نهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو بكر كان أعد العدة واشترى ناقة إله وللنبي عليه الصلاة والسلام وأعد الراحلة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا بنحكي عن الشباب ودورهم ودور الأقران، كيف كان مبنى الهجرة على اعتماده على الشباب. سيدنا علي بن أبي طالب كيف بات مكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤدي الأمانات إلى أهلها، ذات النطاقين السيدة أسماء رضي الله عنها كيف كانت تروح وتيجي وتقطع المسافات وتتجاوز الأخطار من أجل أن توصل الطعام والشراب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا عبد الله بن أبو بكر رضي الله عنه كيف كان يأخذ الطريق ويعم الأخبار ويمشي بالغنم مع الراعي حتى إيش يخبوا عن قريش إنه النبي عليه الصلاة والسلام هاجر ولا وين طريقه. وقريش بتعلن جائزة كبرى لمن يأتي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، 100 إبل. والنبي يمضي وفي طريقهم شوف الصاحب، وإحنا بنحكي عن الصاحب وأهمية الصاحب في الهجرة إلى الله. والله كلنا مهاجرين وهاي دنيا فانية، ولو دامت لغيرنا ما وصلت إلينا، كلنا رح نرحل إلى الله وكلنا رح نهاجر إلى الله. والموفق في هذا الزمن زمن الفتن اللي بيسارع وبيهاجر إلى الله سبحانه وتعالى وبيلاقي له صاحب كويس. سيدنا أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه الإسلام أول واحد برا دائرة البيت سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر ما تردد أبدا وآمن، لأنه النبي عارف يختار صاحبه. وفي طريق إلى الهجرة مرة قدام النبي، مرة وراه، مرة عن جنبه، مرة عن شماله. بعدين سيدنا أبو بكر إيش في نهاية الدعوة النبي بيقول كل واحد كانت إله علينا يد كافأناه وأعطيناه إلا أبا بكر فإني أترك مكافأته على الله. لأنه النبي اختار صاحب مميز جدا. اليوم لازم تختار صاحبك، والصاحب صاحب. وسيدنا ابن عطاء الله السكندري بيقول لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. ما يكون صاحبك زي أمية بن خلف. أمية بن خلف كان من أصحاب أصحاب عقبة بن أبي معيط، وعقبة في يوم من الأيام بيدعو جيرانه إلى طعام الغداء، ومين من جيرانه؟ جيرانه النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي يجيب الدعوة، ولما عقبة يحط الأكل شو يقول له النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله ما باكل غير لما تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ما احنا عارفينك يا عقبة بتتسمع للقرآن ومتأثر، واللي مانعك شلة من الناس أصحابك اللي مانعينك إنك تهاجر إلى الله وإنك تسلم. فعقبة بن أبي معيط شو عمل؟ قال أشهد أن لا إله الله وأنك رسول الله، كل يا رسول الله يلا وتفضل. وأسلم عقبة بن أبي معيط. لكن عقبة مين صاحبه يا أخوان؟ عقبة صاحب أمية بن خلف، وأمية بن خلف كان طالع يتاجر. فلما عاد ورجع قالوا له صاحبك صبأ يعني بدل دينه. فلما إجى عقبة يسلم عليه قال له لساني من لسانك حرام ويدي من يدك حرام، وأنا ما بقعد معك ولا بجالسك حتى تكفر بمحمد. فشو كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنه كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. والله لن هاجر إلى الله رغما عنا أو بكيفنا، فاختار اللي بكيفك أحسن لك أحسن لك وهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى الهجرة
بلقي سراقة بن مالك. طبعا قصته طويلة سراقة بن مالك، لكن لحق بالنبي بده يأخذ الجائزة. فالنبي بيتفرج عليه وإيش الرمال تأكل أقدام الفرس، فقال له الأمان يا محمد، قال له بعطيك الأمان لكن أن تعمي عنا الأخبار وما تحكي لأي شخص أبدا إنه نحن في طريقنا إلى الهجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سلك طريق أخذ بالأسباب واتخذ طريقا غير اللي بتتخذها عادة الناس إلى المدينة المنورة، يعني لفك زي ما نقول حزام دائري، لف ورجع صلى الله عليه وسلم، وأشرف على مكة وتفرج على جبال مكة صلى الله عليه وسلم، وهو بيقول بلسان المكلوم: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. أشد أنواع الإيذاء إخراج الإنسان من وطنه ظلما وقهرا. بدك تسأل ناس عايشين اليوم عن هذا الشيء، اسأل أهل غزة، اسأل اللي خرج من بيته وخرج من حيه وخرج من وطنه بلا مأوى ولا طعام ولا شراب ولا دواء، يذوق كل أصناف الموت. ربنا سبحانه وتعالى ساوى بين الإخراج من الوطن والبلد والقتل. قال: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. والنبي بيدخل الغار صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيرجع إلى الغار، وسيدنا أبو بكر من معجزات النبي بيقول له: يا رسول الله، والله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا. بيقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. بالختام بالمحصلة بدنا نعرف أنه إحنا لازم نهاجر إلى الله سبحانه وتعالى، والنبي بدأ لنا طريق الهجرة، قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. بدنا نشوف عادة سيئة ونقول له: يا رب إكراما لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم اللي بذل كل هالمجهودات هو وأصحابه، بدي أهجر من هذا المكان إلى مكان آخر، وبدكوا شيء يعينكوا على الهجرة، خلي لك موطن تتفكر فيه مع الله. أكثر ما يعين العبد على الإقبال إلى الله دقيقة تفكر بس، قل له: يا رب، أوجدتني من العدم وأفضت علي النعم وأكرمتني بلا إله إلا الله، ونشأت مستقويا بما أعطيتني من خيرات وغذيتني من نعم. يا رب، أنا هسه لو أتفرج بس وأزور مستشفى الحسين للسرطان بعرف شو أنا وشو نعمك علي، بعرف شو فضلك علي. لو أروح على مكان غسيل الكلى في المستشفى بعرف شو أي نعمة وأي فضل أنا فيه. فيا رب أكرمني بهجرة إليك تحبها وترتضيها. اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نختم مع الفرقة الهاشمية الإنشاد، الله يجزاهم عنا وعنكم كل الخير.

اللهم صل على سيدنا محمد، إن شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم برؤية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. في ختام هذه التغطية الشاملة للهجرة النبوية الشريفة، نتوجه بالشكر إلى الفرقة الهاشمية، جزاهم الله خير جزاء دائما، وفي كل موسم بيكونوا حاضرين وبتحفونا بأجمل الأناشيد والمدائح، وفضيلة الشيخ جهاد الكالوتي. إن شاء الله نستلهم الدروس والعبر، نتعلم من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إنه الصبر مفتاح لكل فرج، ونتعلم من الهجرة النبوية أهمية التوكل على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب. نتعلم من الهجرة النبوية إنه الهجرة النبوية كانت قصة لبناء أمة كانت في منتهى الضعف، إلا أنها لما أخذت بالأسباب وتوكلت على الله سبحانه وتعالى ربنا أكرم هذه الأمة. وبدنا نظل دائما نتعلم من الهجرة أننا في هجرة مستمرة إلى الله سبحانه وتعالى، من كل ما لا يرتضيه إلى كل ما يحبه ويرتضيه. على أمل لقاء بكم إن شاء الله في موعد آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية. آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان. بنك للشباب. يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
3: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
4: افتح واربح عب بجوائز ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: شاشة واشترك بي ان مع سنابس.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها، الجماهير على الموعد، والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صح وخفيف.
1: هي هي هي يا أردني.
2: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
3: احنا معك على طول.
4: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللم الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net، القصة وما فيها.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: مستر تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

بلا أنت بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الجمالين.
1: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: ملأان بلا عصر الهشم اللعب.
4: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها، الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
7: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
8: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب. يخضع لشروط وأحكام البنك.

Nothing. Okay, okay.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: منتجات الريف، سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب. لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: نادي الشلال، ضبط القعده،

0: شبين. جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: هي هي هي يا أردني.
2: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر.

ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: تليفون شاشة واشترك بإن مع سنابس.
1: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
3: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.
1: احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نادي الشلة، ضبط القعدة،

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الجو بده اياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن عمر العبداللات.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

الله يسعد مساكم جميعا، يسعد مساكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم عين المونديال، معي انا عثمان الحسنات عبر اذاعه عين على تردد 98.3. راح نكون معكم طيله ايام كاس العالم باذن رب العالمين، اكيد نسعد بمشاركتكم، نسعد باتصالاتكم، نسعد بمناقشتكم على هاتف رقم 0784631. طبعا بالتأكيد أنهى المنتخب الوطني كل تحضيراته، أنهى المنتخب الوطني كل تجهيزاته، إحنا حاليا الرتوش الأخيرة فقط في الانتظار فقط لا غير. بكرة أول مباراة في تاريخ الأردن في كأس العالم الساعة 7 صباحا، هذا شيء بدعونا للفخر، هذا شيء بخلينا كلنا نعتز إنه أردنيين. بكرة أنا متأكد في 12 مليون خلف ال 11 لاعب باذن رب العالمين، ال 12 مليون صحيين، ال 12 مليون جاهزين، ال 12 مليون يعني محفزين لل 11 لاعب والجهاز الفني والبدلة وكل شيء. نبعد عنهم الضغوطات، نبعد عنهم كل شيء سلبي. خلصنا تكتيك، خلصنا فطبول، خلصنا مهاره، خلصنا ذهني، خلصنا نفسي، خلص تمام. راح يكونوا اللاعبين بحالتهم إن شاء الله اللي إحنا منحبها. عشان نكون متذكرين بس، إحنا في كل البطولات المجمعة دائما ممتازين، في كل البطولات المجمعة دائما مميزين، دائما لاعبتنا معودونا على أساس نكون إحنا ناش نحكي هسه أبطال كأس العالم، لكن نكون رائعين ممثلين للبلد بشكل محترم، ونتائجنا قبل كل المباريات المجمعة دائما سيئة. فلازم نكون إن شاء الله متحمسين وجاهزين، وتكون أمورنا إن شاء الله بإذن رب العالمين ممتازة. إحنا المنتخب الوطني التحفيز المتواجد من الجمهور في أمريكا بصراحة كثير كبير، كثير ناس كانت حابة تطلع، كثير ناس حابة إعلاميا وجماهيريا، الكل كان حاب يطلع، الكل كان حاب يكون متواجد مع المنتخب الوطني. يمكن لقينا صعوبات، بس مع هيك الكل متواجد خلف اللاعبين، متواجد خلف المدربين، الاتحاد بشكل عام. مجرد تواجد الأمراء بشكل عام أكبر محفز للاعبين. الشعب أكيد راح يكون يعني كله صاحي وكله في حالة يعني شو بدنا نحكي، هاي الحروب ومحروب الاستعداد التام. فإحنا بإذن رب العالمين كلنا جاهزية، وكلنا يعني فرح وحب إنه نشوف بكرة أول مرة يدق السلام الملكي بإذن رب العالمين في كأس العالم، وهاي تحسب للاعبين. اللاعبين بكرة أسماءهم راح تحفر بحروف من ذهب بإذن رب العالمين في الأردن وخارج الأردن، وإن شاء الله بمتعونا وبمتعوا كل العالم وبمتعوا كل الوطن العربي. فعليا إحنا 12 مليون، لكن أنا متأكد بكرة كل الوطن العربي بده يشوف لاعبين الأردن، يعني كل الوطن العربي خلف المنتخبنا الوطني. هسا الأهم إنه اللاعبين راح يكونوا متابعين ومشاهدين من كل الأواسط الرياضية، سواء وكلاء، سواء اللاعب، المدربين اللي في كل العالم، الأندية الكبيرة راح تتابعك، الكل راح يكون يطلع عليك. فإن شاء الله نظهر بأحسن صورة ونظهر بأحسن حال، والأهم نمثل البلد أحسن تمثيل. أنا بعتقد إنه إحنا جاهزين وإنه إحنا قادرين، وإنه إحنا بديش أحكي مفاجأة، لكن تعودنا كالعادة إني أشوف كل واحد بلعب عن 10، كل واحد بمثل 10 لاعبين. إحنا من أول ثانية لآخر ثانية لازم نكون مركزين 200%، 300%، 400%. لازم كل لاعب يحط كل اللي عنده من قلبه، والله يعطيه 1,000,000,000 عافية. يعني ما قصرت لا سابقا ولا لاحقا كلاعبين، بصراحة كلهم ما قصروا، كلهم مثلوا البلد بشكل جيد، لكن هاي يمكن المحفل مختلف، مع اختلاف المحفل، بس هذا محفز إعلاميا، محفز تسويقيا، محفز كطموحك أنت كلاعب، محفز ماديا. فالمفروض نظهر بالشكل اللائق اللي الكل بإذن رب العالمين بيحبه ومستنيه، سواء من جلالة سيدنا وانزل، كله بيستناك، يعني أصغر واحد في الشعب بيستناك، أكبر واحد في الشعب بيستناك. فأنت في النهاية ممثل مش لنفسك،
يعني موسى التعمري بكره موسى الاردني، انا بعرفش من وين موسى، انا بهمني كل اللاعبين يكونوا بهاي الصوره ان شاء الله. يعني لازم انتم كمان، احنا كمان كاذاعه نحفزكم اكثر واكثر، حطوا لنا هيك شويه اغاني للمستمعين والمشاهدين بعد اذنك. تراونا يا مناصير ابو رشاد.

احنا امبارح كان في مؤتمر صحفي، والمؤتمر الصحفي هذا دائما بيكون مختص لقائد الفريق ومدرب الفريق. مدرب الفريق بيختار اما القائد او بيختار لاعب يكون متمكن في المحافل هاي. انا عجبني امبارح كثير احسان حداد في الكلام اللي حكاه، كلام منطقي وكلام واقعي. الشخصيه اللي حكى فيها، طريقه الكلام اللي حكى فيها، بصراحه شيء يعني بترفع راسك لما تعرف انه هذا كابتن المنتخب الوطني، بترفع راسك انه عندنا صار الثقافه هاي. فانا بعتقد يعني الصوره العامه اللي هي بدايه المونديال والصوره العامه عن الاردن كانت بإحسان مميزة بشكل غير عادي للأمانة. يعني هذا شيء يستحق إحسان، ويمكن نصير نحكي إنه ليش الكل كان مصر إنه إحسان يكون موجود في المنتخب، لأنه قائد فعليا، قائد مش للمنتخب الوطني، هو قائد للشعب. بكرة إحسان قائدنا، فإحسان إن شاء الله بكرة يكون على قدر المسؤولية هو واللاعبين، والحكي اللي حكاه محفز ويعني حريص جدا كان على الواقعية في الكلام، وهذا شيء بدعي قديش ثقافة اللاعب الأردني تغيرت، قديش صار يحترم المنافس وقديش يحترم نفسه، وهو الأهم. تحترم نفسك بتحترم المنافس، تطلع بشكل لائق في النهاية. قد ما يكون الخصم قوي، احنا برضو منافس شرس وفريق محترم وفريق مش راح يكون صيد سهل يعني، وبإذن رب العالمين راح نمثل البلد بشكل جيد. جمال السلامي حكى كلام جميل جدا وكلام واقعي، لكن يعني ممكن شوي أنا مرات تصريحاته بديش تصل بصورة خاطئة للناس. إحنا بنعرف إنه محترم وبنعرف إنه رائع جدا، مع هيك الزلمة تعامله رائع، مع الإعلاميين تعامله محترم، مع الجمهور تعامله محترم. إذا شفنا اللاعبين كيف تعاملوا مع الجمهور، بصراحة إشي راقي جدا. الأهم الجمهور كيف إجا يستقبل اللاعبين، يعني هذا التحفيز. أكيد اللاعبين بيكونوا مش متخيلين إنهم يستقبلوا بهاي الصورة من الجماهير الأردنية. للأمان استقبلوهم بصورة محترمة، يشكر كل من تواجد لاستقبال اللاعبين واستقبال الأجهزة الفنية والأجهزة الإدارية والأجهزة الطبية المتواجدة في الاتحاد الأردني. يعني حسستوهم إنهم بين أهلهم، إنهم بين ناسهم، حتى إنه خروج اللاعبين من غرف الفنادق كانت صورة جميلة جدا من اللاعبين، صورة محترمة جدا. على الأغلب ممكن معظم الفرق تكون منعزلة عن موضوع الجمهور، لكن اللاعبين تعونا دائما متصلين شخصيا مش تواصل اجتماعي. فهذا كله بدعي للفخر بلاعبينا، بدعو للفخر بوصولنا الأول لكأس العالم. برجع وبعيد وبكرر، بكرة اللاعبين راح تنحفر أسماءهم بأحرف من ذهب في المحفل الأهم في العالم. ضياء، بدي منك أنت أغنية، بديش من طراونة ولا المناصير ولا برشاد، بدي منك أنت ضياء.

مدربنا امبارح جمال السلامي كان في احدى الجمل اللي حكاها انه احنا متواجدين في كأس العالم، ايطاليا مش بكأس العالم. هي النقطة الوحيدة اللي انا كنت ضدها في هذا المؤتمر، لانه في النهاية لا يوجد مقارنات ويجب ان لا نقارن انفسنا باحد. يعني احنا واصلين لكأس العالم وانتهينا خلص، فاحنا هسه لازم نطلع على انفسنا ونطلع فقط احنا شو راح نعمل. مدرب المنتخب النمساوي رالف رانجليك هذا من أفضل المدربين في العالم، هذا يمكن الناس ما بتعرفه بشكل كبير، لكن هو يعتبر الرجل الأول في ألمانيا. يعني هو اللي علم معظم المدربين الألمان المشهورين اللي بنعرفهم كلوب وتوخيل، هذول المدربين التلمذوا تحت إيد هذا الرجل. هذا الرجل عنده أساس في كرة القدم، عنده مدرسة خاصة في كرة القدم، استعانت فيه النمسا. النمسا دولة قريبة جدا من ألمانيا وبتحكي اللغة الألمانية، فبالتالي بعد 28 سنة هو حقق لهم المطلوب بالتخطيط من هذا الرجل اللي هو رالف رانجليك. فهذا رجل محنك جدا جدا جدا، في التصريحات ذكي جدا ومحنك. هو حكى انه راح يواجه منتخب صعب ومنتخب مزعج. طبعا صعب كلمة لحال بتحط عليها 10 خطوط، انه في رجولة وفي انتماء وفي قوة وفي التحامات قوية وفي شراسة، هذا الحكي اكيد بحكي فيه وهو اكيد شايف هذا الحكي لانه يكون قارئ المنتخب بشكل جيد. منتخب مزعج، احنا الازعاج تاعنا في قطع الكرة والتحولات السريعة، ففعلا احنا منتخب مزعج. فاكيد فنيا هو حكى في هذا الموضوع، وحكى في موضوع ثاني فني تكتيكي اللي هو انه المنتخب الاردني راح يحاول يستدرجنا عنده على اساس يقدر يعمل الهجمه المرتده الشرسه تاعته. فبالتالي هو دليل انه قارئ وحافظ الدرس كويس وعارف شو راح يعمل. هسه هو بده يبني على هذا الكلام او بده يعمل عمل تكتيكي ثاني مختلف؟ بكل الحالات احنا لازم نكون عندنا سيناريوهات مقروءه ومعروفه لكل اللاعبين، في حال انه بده يجي علينا بضغط متقدم شو راح نعمل، في حال انه تراجع للخلف احنا شو راح نعمل. فلازم نكون صحيين ولازم نكون مركزين، وبتمنى حمى البدايه انها ما تاخذ معنا وقت طويل. الناس لازم تكون فاهمه انه في حمى بدايه، يعني إذا الناس بتفكر أنه نبعد الضغط عن المنتخب ونقول لهم روحوا استمتعوا، في النهاية هو في كأس العالم، فأكيد راح يكون عليه ضغط كبير وراح يكون هو نفسه مضغوط. مش إشي سهل، مش زي ما الناس متخيل أنه الموضوع يعني بده يلعب كرة قدم، لا، راح الدخلة مختلفة، الناس مختلفين، الجمهور مختلف، كابتن السهلاوي بيطلع عليه وبضحك، فالدنيا راح تكون مختلفة. عشان هيك لازم حمى البداية ما تأخذ معنا وقت طويل، ووضع طبيعي جدا، هي أول مباراة في تاريخ الأردن في كأس العالم. فإذا شفناهم متوترين شوي معصبين شوي لازم ما نلومهم، وإن شاء الله يأخذوا وقتهم 10 دقائق يعني أقل، إن شاء الله يكونوا في الوضع الطبيعي اللي بنعرفهم فيه ويبلشوا عاد الإشي اللي بنعرفه عنهم واللي إحنا بنحبه فيهم. طراوني هسه دورك تسمعني، لا دور المنصير، دور المنصير سمعني.

طبعا بدنا نكون عارفين انه المباراه صعبه جدا، بدنا نكون عارفين انه الفريق المنافس محترم جدا جدا جدا، من احسن الفرق في اوروبا، مش في منطقه، في اوروبا، يعني في احسن مكان في العالم في كره القدم. اطوال لاعبينهم عاليه جدا، عندهم قوه كثير كبيره في الكرات العرضيه، في الكرات الهوائيه عندهم قوه كبيره، عندهم قوه في التحولات اللي هي الضغط العكسي بس من الثلث الاول تاعنا. فبالتالي احنا اذا بدنا نعطيهم الوقت وبدنا نعطيهم المساحه احنا خسرانين. فعشان هيك لازم نكون منضبطين شوي لقدام 18، نطلع شوي ونبلش ندافع عليهم تقريبا في نص الملعب على اساس ما تصير علينا كرات عرضيه، حتى الوصول نخلصوا ابدر في الثلث الثاني تقريبا، نقدر نعمل عليهم ضغط شوي في الثلث الثاني مش في الثلث الاول، يعني مش ضغط عالي في نص الملعب، ونقدر بعد القطع نعمل التحولات السريعه، لانه هاي المساحات على الاغلب هم عندهم مشاكل في الخط الخلفي وهم مش متعودين على الخروج الجماعي بشكل كبير، هم متعودين على تقسيمه الملعب لقسمين. فعشان هيك احنا لازم نكون جاهزين لهذا الكلام، جاهزين للحاله النفسيه كل لحظات المباراه، نكون حريصين جدا في كل لحظة، لأنه كل لحظة دفاعيا أو هجوميا مهم جدا لكل لاعب. الخمس متر والعشرة متر اللي فيهم كسل إن شاء الله ما يصير فيهم كسل عند اللاعبين، لأنه خمس متر في الحالة الدفاعية بتمنع جول كأنك جبت جول، والخمس متر بتسجل فيها جول كأنك برضو منعت جول. فبالتالي كل حدا في الملعب من يزيد أبو ليلى لعلي علوان كله مهم، كل متر في الملعب مهم، ما في أي مجال

عندنا لبستين، بكره كل لاعب لازم يكون لبستين، وهذول اللبستين احنا بنعتز فيهم. اللبس الاولى لما تكون الطابه مع المنافس لازم تكون عسكري وجاهز انك تقاتل وتحارب، واللبس الثاني لازم تكون مهندم ولابس لبس الدكتور المرتب وتورينا الوجه الحلو في كره القدم الاردنيه. ان شاء الله بكره اللاعبين بيكونوا قادرين على تمثيل الاردن احسن تمثيل. وبنطلع فاصل وبنرجع لكم ان شاء الله.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
0: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
3: احنا معك على طول.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: والعيون منتخب النشامة، يعني منتخب الأردن.
2: يسعد مساكم من جديد ويعطيكم العافية. معي نجم من نجوم التحليل في الوطن العربي، أكيد كلنا بنحضر المجلس، كلنا بنشوف المجلس، كلنا بنشوف نجم النجوم في المجلس. على المستوى الشخصي شخص رائع، شخص مثقف، شخص أنا بحبه على المستوى الشخصي بشكل كثير كبير، أسطورة عمان. والأسطورة اللي أنا بعتز وبفتخر فيها أخوي الكابتن أحمد الرواس. أبو شهاب يسعد مساك.
3: أهلا ومساك الخير على برنامج الكابتن وعلى ضيوفك، الكابتن اللي كان معك عثمان والضيوف كلهم، تحياتي لكم.
2: الله يحفظك يا أبو شهاب. أبو شهاب طمني عنك، أمورك؟
3: والله أموري حلوة صراحة، مشاهدتي مع كاس العالم متعة صراحة، متعة بطولة كاس العالم هذا، وخاصة من الفرق التنافسية اللي بينها الحالية.
2: أبو شهاب أنا بعرف لما تحلل المباريات ولما تحضر مباريات تقعد لحالك، ما بتحب تقعد مع حدا.
3: والله الحال إذا حيخاد ما يجينا أي ضيف في مكان بعيد شوي، مباراة ما تبدأ بعد شوي، لأنه أخي كابتن كاس العالم فرصة. زمان كان دروس أنا أشوفها كمخرجات كرة قدم، لكن بعد تطور أوروبا الأندية أصبحت كل لاعبين الأوروبيين كذا، بدت خلاص

0: المدرسة انتقلت وين؟ الأندية الكبيرة العالمية كمخرجات.
1: حلو.
0: أول لا، كان زمان كأس العالم، الآن تغيرت المعادلة، الأندية الكبيرة هي أصبحت منتخبات عالمية وحطت خطتها وتكتيكها لكأس العالم. يعني
1: في مخرجات في كأس العالم أنت بتتعلم منها بشكل مميز.
0: زمان كان مخرجات، كان كأس العالم هو الأسلوب والطريقة اللي البطل اللي فاز خلاص تبح الأندية كلها. لكن لما سمت أوروبا سمحت باللاعبين الأوروبيين يكونوا مواطنين، أصبحت الأندية منتخبات عالمية، يعني ثمانية منتخبات، يعني ثمانية أندية منتخبات عالمية. فتطورت كل مع جارديولا وهذولا، وأصبحت هي مخرجات الأندية. مثلا عندك ألمانيا مشيت كأس العالم، بايرن ميونخ، بأسبانيا، برشلونة، كذا تكتيكهم وأسلوبهم هم اللي فرض البطولات، فتغيرت المعادلة.
1: أبو شاب، النتائج اللي شفناها للسعودية، للعراق، لقطر، لا العراق لسه يعني، قطر، المغرب، مصر، هاي النتائج بتحفز اللاعب الأردني يقدم مباراة كبيرة بكرة مع المنتخب النمساوي ونتيجة محترمة؟
0: نعم. أول حاجة العرب كلهم نقسمهم، أول المغرب خلاص أصبح منتخب عالمي وأنا أحطه مع المنافس.
1: صحيح،
0: هو
1: أنا معك.
0: كمؤشر بالنسبة للفرق العربية والفرق الأفريقية، المغرب في مكان ثاني، يعني
1: صحيح.
0: هو شفته في أول مباراة وعنده نقص أفضل لاعبين. المغرب أعطانا، أنا أؤمن في المستقبل 40 سنة القادمة أفريقيا والعرب ستنافس في كأس العالم، هذا حقيقة مطلقة. هم الأفضل، حتى لو تشوف أفضل منتخبات أوروبية ومرشح للبطولة كلنا أصولهم من أفريقيا وأصول عربية. واحد.
1: حلو.
0: نقول المنتخبات الأخرى اللي قدمت نتائج جيدة، بطولة كأس العالم هي ثقة البطولة اكتسبت بالنسبة للأندية، المنتخبات اللي مشاركة جديدة أو مشاركة من قبل، فأعطت ثقة وتحولت. الحين في خطر في أوروبا، المنتخبات الأوروبية كلها ما فازت حتى الآن. مباراتك أنت القادمة خاصة في الأردن بتكون صعبة جدا. ليش؟ لأنه بيلعبوا برتم أكثر من 100% 200% عشان تصل.
1: صحيح.
0: النتائج الأولى كلها مخيبة، لكن أنا عندي ثقة في المنتخبات الجديدة كلها وأنها بتقدم، خاصة الأردن. أنت عندك شق دفاعي قوي جدا وعندك التحويلات السريعة جدا، لكن ينقصك لاعب. لو اللاعب هذا كان موجود يزن ذي النعيمات،
1: يزن
0: النعيمات مالكم اللي حق، نعم، مثلث علوان والتعمري اللي حقق لكم ووصلكم كأس العالم كهو المثلث الخطير جدا، قد يكون مصاب بيلعب مباراة هو.
1: لا مش موجود في المنتخب، بس في بديل اسمه عودي الفخوري بيلعب في نادي بيراميدز، لاعب مميز
0: أيوة
1: جدا.
0: لا، هو التركيبة الأولى أقوى، حتى لو لعب هذا
1: طبعا
0: لاعب ممتاز جدا. تركيبة أبو ليلى في الحرس المرمى قوي، عندك أبو العرب هو ثقة العمق الدفاعي، فعندكم هذا. لكن لا تنسى مباراة اليوم نمسا ما بيلعبك، بيلعب 200% مثل بعطيكم
1: 100%.
0: شوف أكثر منتخب تسجيل أهداف، أول كان البرازيل. ليش الألمان أكثر منتخب تسجيل أهداف؟ لأن المنتخب الألماني المنتخب الوحيد في العالم اللي يلعب لك بإخلاص ووفاء في العمل، يعطيك 100% من السوا. أيوة، عكس منتخبات أخرى يسجل عليك هدف هدفين ممكن يقل رتمه، يستعرض، يسوي مهارة. الألمان لا، مباراة 90 دقيقة يعطيك 100% أو 200%، لذلك دائما نتائجها عالية جدا في عملية التدريب، عكس الفرق الأخرى. الفرق تقل الرتمة لما تكسب وتبغي تستعرض، بل ما يستعرضه، وهذه هي الصفات.
1: ما في رحمة.
0: ميزات في كل، أي ميزات لكل منتخب، لكن اللي عجبني في كأس العالم عندك المغرب وأمريكا، هذا منتخبين ثقال جدا وصعب أنك تهزمهم مع أي فريق.
1: حلو، جميل جدا. رواس، أنا بعرف قديش بتحب المنتخب السعودي، كيف شفت أدائهم امبارح؟
0: والله أمس تفاجأت المنتخب السعودي، أداؤه كان جميل جدا، تنقل الكرة، شق الدفاعي، التحويلات، وما لعب. شوف الأرجواي كيف، حتى تفاجأت والله، منتخب الأرجواي منتخب قوي جدا. أنت شوف نعم، كم حاول سدد الحارس العويس أبدع فيها. المهم تطورت الكرة، شوف الكرة تطورت، المنتخبات صارت عندما يسمى ثقة البطولة قبل المباراة، وهذا
1: حلو.
0: مهم جدا، يعني الفريق اللي مشاركة مش مرشحة مش حتى بتصعد مجموعته صارت عندها ثقة الفوز قبل بدء المباراة، وهذا أثر على الفرق كبيرة. الحين بيجي العكس، سنشاهد مباراة ممتعة، سنشاهد حماس، شوف المباراة كلها مباراه على مستوى عالي جدا صراحه. انا اشوفها، انا تابعت كاس العالم 82، اشوفها حتى الان افضل بطوله كمستويات.
1: والله شوف رواس، مش لازم تحكي حضرت 82 لانه هيك عمرك كبير، لا بدنا نصغر شوي،
0: تقول
1: 2006 2010.
0: لا لا ما حضرت، انا قصدي من 82 شاهدتها.
1: تراجعت رواس.
0: كمشاهد متابع كاس العالم بقله الفرق وبقله كذا، البطوله صحيح مميزه كثير، لكن لو طيب بسبب الجو وبسبب التعقيدات، لو ما التعقيدات وهذا بتكون من اعظم البطولات
1: 100%. أبو شهاب، إحنا مجموعتنا فيها مباراة مهمة جدا جدا جدا للمنتخب الجزائري، بده يلعب مع المنتخب الأرجنتيني، وإحنا مع النمسا. أنت حكيت عنا إحنا والنمسا ومباراة قوية وتمام. الجزائر مع الأرجنتين، شو طبعا ميسي صاحبك يعني، فبدي أفهم أنا.
0: أنا مرشح الأول عندي، شو بخبرك، كأس العالم الأرجنتين رقم واحد، وأنا مو من بش البطولة دائما.
1: ولا بس بدي أحكي معلومة للناس، أنت ترشيحاتك يعني بنسبة كبيرة تصيب.
0: فنية ما لدخل شيء. الأرجنتين مرشح، شوف الأول قد يتقابل بشرط واحد. أنا أؤمن البرازيل بتجي مركز ثاني، إذا لعب إيمار بيتقابل بيكون أعظم نهائي، إذا ما لعب إيمار ممكن يلعبوا مع أسبانيا الأرجنتين نهائي كأس العالم، أو أمريكا والمغرب ممكن، لكن الأرجنتين أنا أشوفه بطل، لأنه أؤمن دائما البطولة في أمريكا الجنوبية، البطل من أمريكا الجنوبية، ودائما البطل يكون مدرب وطني. يعني الحين الأردن إذا تريد تواكب تطور الكرة لازم تعمل بعد على المدرب الوطني في المستقبل، خلاص يدخل كاس العالم.
1: نعم.
0: لانه ثمانية خلاص بتتأهل، هذا المنتخب اللي يتطور، لان اي مدرب جميع البطولات اللي حققت في كاس العالم حققوا مدربين وطنيين، لان البرازيل استبعدوا حتى لو صعد النهائي وراح ما ممكن يشيل الا اذا كسر حاجز. دائما مباراه امريكا الجنوبيه يشيل لامين، يا البرازيل يا الارجواي زمان وعلى الارجنتين. في اوروبا يشيلها اوروبا، البرازيل كسر هذا الحاجز في السويد، والمانيا كسرت هذا الحاجز وين في البرازيل، لكن التاريخ قد يعيد نفسه، هذا اشياء مهمه وبعد غير امكانيات. بالنسبه للجزائر، الجزائر دائما تولد من افضل لاعبين مهاريه، المشكله في اللاعب الجزائري متى يكون قوي، اذا ما يكون سرعه في المجموعه في التحويلات. مهارات عندهم دائما، الجزائريين من افضل لاعبين مهاريه، لكن عنده المشكلة عشان تقارع هذا الفرق الكبيرة لازم التحويل سريع جدا، سريع كمجموعة مش فردي، قد يكون عندك واحد سريع، لا إذا مجموعة سريعة أنت بتنافس هذا الفرق. العراق مختلف، العراق من فرق ثقيلة، والفرق اللي تلعب لك بالتحامات قوية وتعتمد لك على الكرات الثابتة وكذا، هذا الفرق ما ممكن توصل بعيد. عشان انت تقارع هذا الفرق اقوى منك وافضل منك لازم عندك يكون تحولات سريعه كمجموعه. انت ممكن بتكون شق دفاعي، هل بتستحوذ الكره عليهم؟ لا، لا يمكن انك تستحوذ على الفرق اللي اكبر منك الا في حاله المغرب، وعنده التحويلات السريعه وعنده كذا. بعض الفرق هي بتدافع بعدين بتعتمد على التحولات السريعه، اذا ما في سرعه في المجموعه كمجموعه مش فردي انا بكلمك، هذا انت بتسوي لهم ممكن تسجل فيهم. عندكم هذا الأردن، لكن في المثلث مالكم اللي موجود، لأن المثلث متركب على إيش؟ سرعة موسى، مهارات هذه نعمات، هذا يسجل، كل واحد له ميزة
1: قوة مختلفة. صحيح
0: توقيف الكرة، دخول يزن في العمق، ممكن يسوي لك بلنتي، يسجل أشياء، هذا قوتكم.
1: مزعجين لاعبين مزعجين.
0: أيوة عندك هذا، وعندك في الخلف من عنده الدقة في التمرير الطويل، وهذا مهم جدا. نعم. عشان منتخب توصل شوي بعيد، إذا ما عندك كثير من الميزات ما ممكن تقارع أو توصل بعيد.
1: أبو شهاب، إحنا تأهلنا إحنا والمنتخب العراقي عن المجموعة اللي أنتوا كنتوا معنا فيها، وأنتوا ما حلفكوا الحظ، إحنا رحنا على مجموعة قوية، الفريق الثاني العربي اللي هو المنتخب العراقي راح على مجموعة أقوى، وأنا بعتبرها يمكن هي المجموعة الأصعب اللي فيها النرويج وفيها فرنسا وفيها السنغال. شو حظوظ المنتخب العراقي في التأهل ومباراته الأولى مع النرويج ضد هالاند وأوديغارد؟
0: والله صعب أشوفه، ممكن النرويج شوي احتكاكات مع بعض قوي جدا قد يسوي ممكن نتيجة، لأنه ثقال والتحامات، والعراق يحب هذا التحام، لكن السنغال وفرنسا هذا صعبين، لأنه مهاريين سرعات، مهاريين سرعات، وهذا اللي يعاني منه اللاعب العراقي، إذا جمع فريق صاحب سرعات ومهارات صعب المقارة. هو يحب الثقل لأن الكرة العراقية ثقيلة، تحب الالتحامات وتعتمد على الكرة الثابتة والكرات، فصعبة مبارياته صراحة. العراق صعب جدا، يعتمد على المباراة الأولى، يعني مجموعته صعبة، حتى أنتم مجموعتكم صعبة، أنتم قد تكون أصعب مباراة لكم مع أصعب مباراة بينكم وبين الجزائر، بتكون أصعب مباراة أخرى. عندك خبر عرب في عرب وحماس، وكل واحد عنده ثقة أنه هذا المباراة ممكن يكسبها عشان يتأهل. هذا أصعب مباراة بيكون فيها التحامات، التحامات قوية، عكس المباراة الثانية قد يكون في نسم، المباراة هذا ما فيها نسم.
1: صحيح 100%. يعني أنت بتحكي أنه مباراة العراق الأولى مع النرويج هي تعتبر الفاصلة لمنتخب العراق.
0: نعم ممكن إذا يريد يتأهل، بعكس مباراة السنغال وهذا قد يعاني صعوبات معهم، لأن الفرق أولا مهاريين أكثر، استحواذيين، والسرعات سرعات فردية وسرعات جماعية، فصعب مقارعة هذا الفرق.
1: آخر شكله الرواس انقطع عنده الخط والله أعلم. على كل حال مشكور جدا أبو شهاب على الاتصال والمداخلة وكم المعلومات. في معلومة يمكن راحت، مش راحت هي، أنا بدي أخليه يحكي، بس هاي المعلومة لازم نعرفها بشكل كويس. هو حكى لازم لما بدك تتطور بدك تجيب مدرب محلي. هو الفكرة عند أبو شهاب الرواس إنه كل الناس اللي حققوا كأس العالم في التاريخ ولا مدرب أجنبي، يعني الناس اللي بتشجع البرازيل، يعني بديش أحبطهم، مدربهم أجنبي، فلازم يكون مدربك من نفس البلد. في التاريخ 22 كأس عالم 22 مدرب محلي، فعشان هيك ممكن هاي البطولة مختلفة فيها، موضوع الانتماء عالي، موضوع الالتحامات والداخلية، والموضوع النفسي والاجتماعي بيكون عالي جدا. فهذا الموضوع كان يحكي عنه أبو شهاب، بس يمكن يمرق مرور الكرام. فاصل وراجعين إن شاء الله.

0: يسعد مساكم من جديد. يمكن أنا اليوم محظوظ جدا ومش جدا شوي جدا وكثير. أنا معي أول شيء أخ، ثاني شيء صديق، ثالث شيء زميل، رابع شيء وهو الأهم، هو نجم من نجوم كرة القدم السعودية تاريخيا، نجم من النجوم اللي الكل بحبه، يعني سواء بشجع النصر، بشجع الهلال، بشجع الاتحاد، نجم كبير بصراحة، نجم من نجوم نادي النصر السعودي، كابتن كبير معنا الكابتن الأخ الكابتن محمد السهلاوي. يسعد مساك كابتن.
1: ومساك يا كابتن عدنان، سعيد بتواجدي معك.
0: الله يحفظك، طمني عنك يا كابتن.
1: خير الحمد لله. طيب سعيد وشكرا على المقدمة الجميلة.
0: لا صراحة لا كلام تستاهل أكثر من هيك، والله تستاهل أكثر من هيك.
1: شخص عزيز علي وأخ كبير لنا يعني.
0: الله يحفظك يا كابتن سهلاوي، والله يعطيك الصحة. كابتن أول شيء منبارك لكم، مش في النتيجة ترى، أنا ببارك لك على الأداء، ببارك لك على الرجولة، ببارك لك على الروح القتالية اللي ظهر فيها المنتخب السعودي. شو بتحكي عن المباراة أبو الكباتن مع المنتخب الأورجواني طبعا مبارح، والتعادل المهم جدا جدا للمنتخب السعودي؟
1: طبعا احنا سعيدين انه المنتخب السعودي ظهر بمستوى مميز صراحة، وكان حصوله على النقطة يعني نقطة ثمينة في بداية المشوار.
0: صحيح.
1: لاعبين تمرسوا في المونديال السابق، كيف يبدأ البطولة عالمية، اليوم احنا مع لاعبين عندهم إمكانية، تواجد مدرب يعرف إمكانيات اللاعبين، ظهر بمستوى الشوط الأول مميز، الشوط الثاني ممكن المدرب ساهم في تغييراته أنه يرجع الحالة الدفاعية أكثر، والمميز أنه كان في تنظيم دفاعي شكل صعوبة كبيرة على المنتخب الأورجواي، يعني المنتخب الأورجواني ما قدر يسجل الدقيقة 80، يعني معناته أنه الحاجز الدفاعي أو التنظيم الدفاعي كان ممتاز. هذه الأشياء اللي إحنا كنا نسعى لها أنه يتطور فيها، نتطور اللاعب السعودي، كان مميزين في الكرات العرضية، يعني في كرات عرضية كثيرة كانت في المباراة ضد المنتخب السعودي. صحيح تسجل هدف وحيد للمنتخب الأورجواني عن طريق عرضية، ممكن هذه كان نقول فقد التركيز في هذه اللحظة، كان خروج المدافعين بطيء شوي، بس مجمل المباراة كان المنتخب السعودي يعني أدى أداء ممتاز.
0: يعني شوف كابتن، أنا بالنسبة إلي دونيس يمكن مبارح عمل لنا هويتين مختلفات للمنتخب السعودي. المنتخب السعودي الشوط الأول منتخب بيقدر يلعب كرة قدم محترمة ويتحكم في رتم المباراة وبيعرف شو بيعمل بالتفصيل الممل، واللاعبين طبعا قادرين على هذا الكلام، متعودين على هذا الكلام لاعبين المنتخب السعودي. الشوط الثاني انت شفت التنظيم الدفاعي وشفنا العويس قديش كانت تدخلاته محترمة في المباراة، بس النقطة المهمة التراجع كان مبالغ فيه ولا لازم شوي الحالة الدفاعية تكون لقدام أكثر؟
1: أول شيء طبعا احنا ننسى يعني كمتابعين للمباراة المنتخب الودية، دائما المنتخب السعودي في الشوط الثاني يخذل العامل البدني شوي، ففي المباراة هذه يعني المدرب يعني على دراية كبيرة بالموضوع هذا، قدر يتلاقى هالشيء، بدأ يعني يحاول أنه يستفيد من جميع اللاعبين بالتمركز الصحيح والتنظيم داخل الملعب والانضباط، ويستغل المرتدات التحولات السريعة إذا كان قدر يستحوذ على الكرة. بس أنه ضغط المنتخب الأورجواي أمس في الشوط الثاني ضغط رهيب، يعني حتى الكرة الثانية كان يقدر كان يسيطر عليها بسهولة، يعني بحكم أنه يعني تغييرات مدرب المنتخب الأورجواي تغييرات كانت إيجابية وساهمت في الضغط العالي والنتيجة.
0: أنت مبارح أكيد العويس نجم المباراة، هاي بدون نقاش، لكن مين عجبك من لعيبة المنتخب السعودي وفاجأك مستواه بدني فني؟
1: والله شوف يعني هو أمس أنا خط الدفاع كان قلت لك منظم، كان بشكل ممتاز. إحنا خلنا نقول العويس، إحنا أهم خط عندنا الحارس والمدافعين، إذا كان فيهم انسجام وفي ثقة بين المدافعين والحارس يعطي جميع اللاعبين داخل أمان ويرتاحون ويثقون إنه مرتاحين إنه يكون في حارس يعني راح يصد لهم الكرات الخطرة اللي تجي على المرمى. أنا ما بقول لك لاعب واحد، الأغلب يعني نسبة كبيرة اللاعبين كانوا أمس مميزين، كانوا في الملعب خبرته السابقة، خيبري تواجده أمام المدافعين بشكل مستمر قلل من خطورة المنتخب الأورجواي، أبو الشامات، فراس، يعني كان اللاعبين
0: أبو
1: يعني
0: الشامات بس واحد المرة هاي مش اثنين.
1: اي والله هذا يمثل الاثنين، احنا يمثل العائله كامله، خلاص احنا ناخذ واحد ويمثل جميع، يمثل اخوه يعني ويمثل العائله، يعني ما قصر يعني
0: عاملين ديسكاونت في العيله.
1: اي والله صراحه كنا نتمنى يكون متواجد صالح، بس محمد يعني فيه خير وبركه، واحنا كنا داعمين للاعبين المتواجدين، وان شاء الله يحالف الحظ صالح في مناسبات ثانيه انه لاعب عنده امكانيات يقدر يرجع المنتخب اي وقت يعني.
0: طب كابتن شو بتشوف حظوظ المنتخب السعودي؟ ضايل اسبانيا والراس الاخضر، والراس الاخضر ترى فاجأ الجميع امبارح.
1: صحيح، احنا مباراتنا ضد المنتخب الاسباني، المنتخب الاسباني راح يكون متكامل العناصر. انا اتمنى انه يكون الاسترجاع للاعبين في الفتره القصيره هذه، يعني استرجاع يعني بالطرق حديثه، يقدر المدرب بالطاقم الفني الموجود انه يعالج مشكله الاجهاد اللي صادف اللاعبين بعد نهايه المباراه الاولى، لانه انت تلعب ضد منتخبين مرشحين لتجاوز الدور الاول الاورغواي واسبانيا. نتمنى يكون اللاعبين في عافيتهم، نتمنى يكون عندهم انضباط اكثر واكثر من المباراه الماضيه، يعني زي ما هم قادرين انه يحافظون على مرمى المنتخب السعودي 80 دقيقه، نتمنى يحافظون على المباراه هذه فتره اطول اطول، ويستغلون الفرص اللي راح تتيح لهم امام المرمى ان شاء الله.
0: كابتن اكيد انت بتعرف، انت قاعد بتحلل كاس العالم في كل القنوات ما شاء الله، بدي اعرف حظوظ منتخبنا الوطني الاردني في مجموعتنا. احنا اليوم اول مباراه مع النمسا، شو بتتوقع، شو الوضع اللي شايفه انت بشكل عام يعني عن مجموعتنا؟
1: والله شوف، انا بالنسبه للمباراه الاولى يعني دائما انا اشبه مباراه العراق والنمسا مباراه نفس قطر وسويسرا. مدينه راح تكون عامل الجو لازم يكون من صالح لاعبي منتخب الاردن، لانه عنده لاعبي النمسا عندهم امكانيات طوال في القامه، راح يكون خطوره في كرات ثابته، عندهم امكانيات بحكم انهم محترفين في دوريات اوروبيه كبيره. لاعبي المنتخب الاردني يتميزون بالروح والحماس والقتاليه، ولازم يكون زي ما عودونا على التنظيم الدفاعي القوي، لازم يكون في هالبطوله تنظيم قوي وتركيز اعلى وانضباط داخل الملعب. ودائما ان المناسبه الاولى لما تشارك فيها في كاس العالم لازم تترك اثر وبصمه، لانه اللاعبين المنتخب الاردني عندهم امكانيات، وبإذن الله نشوفهم يعني في المباراة الأولى يقدمون مستوى يليق في تطور الكرة الأردنية والانسجام اللي حاصل في الكرة الأردنية، وبإذن الله تكون نتيجة إيجابية من صالحهم، وبإذن الله يسعدون الشعب الأردني والشعب العربي.
0: سهلا، وانت لاعب كأسين عالم، فتوقعاتك بشكل كبير، لا لغاية هاي اللحظة كل توقعاتك صحيحة لغاية هاي اللحظة. مباراتنا مع النمسا قديش تتوقعها؟
1: والله شوف، انا شوف الامنيات انه فوز المنتخب الاردني زين، يعني كل اتمنى الامنيات لكل الفرق المنتخبات العربيه اتمنى انهم يفوزون ويحققوا نتيجه ايجابيه.
0: صحيح،
1: انا صراحه في هذا المباراه توقعي انه بتكون نتيجه 2-1 للمنتخب الاردني.
0: يا رب ان شاء الله، الله كريم من ثمك لباب السماء. العراق عنده مباراه قويه مع النرويج، برضو بدنا نسمع توقعاتك.
1: والله العراق صراحة أنا أتوقع يعني راح يقابلون خصم قوي صراحة جدا، يعني خط المقدمة حق خط الهجوم حق منتخب النرويج شرسين صراحة، يعني
0: مرعب
1: من المنتخبات. أيوة مرعب، يعني ضد منتخب إيطاليا قدر يحرز 4 أهداف، يعني ضد المنتخب صحيح. العراقي من الطبيعي يسجل هدفين، فأتمنى أنه يكون في تنظيم دفاعي او انضباط اكثر واكثر في الدفاع، مع استقلال قوه المنتخب العراقي في بعض الكرات الثابته. يعني احنا ايمن حسين مميز في الكرات الثابته، عنده ارتقاء مميز، لازم يستفيدون من تواجد ايمن حسين في الوسط في داخل ال 18، لازم يعرفون انه التحولات او الهجمات المرتده اللي تكون من صالح المنتخب العراقي انها حتى لو كانت قليله بس لازم تكون نتيجتها ايجابيه ومفيده للمنتخب العراقي. تمنياتي انهم يعني يقدمون مستوى ونتيجه ايجابيه
0: يا رب. الجزائر والارجنتين شو بتتوقع؟
1: والله شوف، الجزائر والارجنتين، الجزائر عنده لاعبين على مستوى كبير، رفاق رياض محرز، يعني هالمباراة ضد المنتخب الأرجنتيني منتخب متمرس بطل النسخة الأخيرة في قطر 2022، اللي راح يساعدهم إنهم يعني منتخب الجزائر إنه يتغلب على منتخب الأرجنتيني، إنه المنتخب الأرجنتيني خسر في المباراة الأولى في الجولات الأولى، يعني دائما الجولات الأولى تكون يعني يكون فيها مفاجأة، فمن صالح المنتخب الجزائري انه يقدر يحقق المفاجأة، بحكم انه اغلب المنتخبات العربية سوت مفاجأة في الجولات الاولى. نتمنى انه منتخب الارجنتين ما يكون في يوم صراحة ويحالف الحظ منتخب الجزائر نتيجة ايجابية في هذه المباراة.
0: اثقل مباراة اليوم فرنسا والسنغال، مين بفوز؟
1: صحيح هذه مباراة صراحة اللي المفروض تكون من أجمل المباريات في كأس العالم والجميع يترقبها، حتى توقيتها ممتاز بعد الجميع راح يتابعها. أنا توقعي المنتخب الفرنسي 3-1 يعني.
0: مشكور أبو الكباتن، وسعيدين جدا بسماع صوتك، وسعيدين جدا بتواصلك، وسعيدين جدا بتدخلك الفني الرائع. شكرا كابتننا، شكرا كابتن سهلاوي، شكرا محمد.
1: الله يعطيك العافية. شكرا لك كابتن، شكرا.
0: الله يعافي عمرك.

بكرة بإذن رب العالمين بيسعدونا النشامة وبيسعدونا الأبطال، بيكون يوم كثير كبير لكرة القدم الأردنية وللشعب الأردني. بصراحة حلقة مليئة بالنجوم، مليئة بالمعلومات. مشكورين جدا على حسن الاستماع والمشاهدة، ونشوفكم بكرة إن شاء الله. شكرا جزيلا.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: العاشرة مساءً بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

القصة ولا ببعدك عني وقفت الغص فكرك ببعدك عني خلصت القصة.

0: ليش بترد؟
1: خليه يرن.
0: خايف ترد؟
1: الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
0: يعني الحب غلط؟
1: لا، الحب مرات يكون ضعف، والضعف هو الغلط.
0: طيب رد وخليه قوي وقولي اللي بقلبك.